0: أن الـ يعني الصنف الربوي إذا اتحد الجنس وجب التماثل. إذا اتحد الجنس وجب التماثل، والتمر مما يجب فيه التماثل، لأنه أنت تبيع تمرا رديئا بتمر إيه؟ بتمر جيد، أو تبيع تمرا جافا بتمر
1: رطب.
0: رطب، تمام؟ فالإسلام يأمر بالتماثل والتقابض. التماثل ليحصل حتى لا يحصل شخص لا يشعر بالغبن، والتقابض لقطع مادة الخصومة والنزاع، حتى لا أشتري شيء، لا أخذ شيئا ثم أختلف مع صاحب الله. وهذا مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، أنه إذا اتحد الجنس وجب التماثل ووجب التقابض. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءوه بتمر جنيب من خيبر، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. وفي الشريعة قاعدة مهمة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني أنا لا أعرف التماثل، إذن كأنني أعرف التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا إذن. طيب، إذن الآن استقر في الشريعة الإسلامية أنه يمنع بيع الرطب بالتمر.
1: جميل.
0: طيب، لكن كما قلنا الإسلام ييسر على الناس.
1: جميل.
0: أنت الآن طبعا فيما مضى كان لا توجد نقود، كان الناس يتبادلون السلع. حتى إلى عهد آبائنا يقول كانت النقود قليلة، كانوا يذهبون الناس بسلعة ثم يأخذون من السوق سلعة بديلة ويعودون. لم تكن النقود بهذه الكثرة وبهذه النعمة التي نحن نعيش فيها، والحمد لله رب العالمين. الإسلام من أجل التيسير على الناس، أنت الآن عندك تمر ولا تستطيع أن تشتري الرطب لتتفكها أنت وأولادك، أباح لك في حدود خمسة أوسق، في حدود خمسة أوسق، أن تبادل الرطب بالتمر. يعني كمية تتفكه بها أنت وأولادك، ويمكن أن تعطي من حولك من الأسرة، وليس كمية تجارية. وهذا من الرفق والتيسير على الناس والارتفاق بهم، مع أنه منع أن تبادل التمر بالرطب، لأننا في التمر والرطب، التمر قد جف والرطب لم تجف، فالتماثل هنا غير معلوم، لأن لو تركنا الرطب قليلا سيخف وزنه. إذا نحن لا نعلم التماثل، وجهلنا بالتماثل يعني أن هناك تفاضلا، ومعلوم أن الجنس إذا اتحد وجب التماثل ووجب إيه؟ التقابض. وضحت يعني الأمر. نحن نريد أن نبسط الأمر للمستمع الكريم. فإباحة العرايا سماها الفقهاء هذه العرايا، أنني أبيع التمر بخرصها في النخلة.
1: أيه.
0: من أجل أن أتفكه، يعني أولادي يطلبون الرطب وأنا لا أستطيع أن أعطيهم، عندي تمر موجود في البيت.
1: طب كيف جاء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: التحريم في الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بتمر من خيبر، تمر جيد، تمام، فسألهم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: والله إنا لا نشتري الصاع منه بالصاعين. الصاع بالصاعين، بمعنى أنهم يشترون، يأتون بتمر رديء ويشترون هذا التمر الجيد فيعطون صاعا من التمر الجيد
1: بصاعين
0: من الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع. طيب، ما الحل في ذلك؟ أن تبيع الجيد وحده صفقة مستقلة، وأن تبيع الرديء صفقة مستقلة. أما أن تريد أنك تبادل تمر بتمر، فيجب أن يكون بالكيل هو نفسه، الكيل نفسه. طيب، أنا الآن لما آتي أبيع تمرا برطب، التماثل غير ممكن، لأن الرطب ينقص إذا جف، لكن تمر بتمر، كيل بكيلة، ما فيها مشكلة. من أجل التفكه، من أجل أن أوسع على نفسي وعلى عيالي، أجاز الإسلام في حدود خمسة أوسق أن أبيع التمر بالرطب، وهذا ما يسمى بالعرايا. هذا من التيسير على الناس والرفق بهم. نعم، وهناك أمثلة أخرى كثيرة يعني فيما يتعلق بالتيسير على الناس والارتفاق بهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهذه من محاسن الإسلام.
1: جميل. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية، مثل إباحة القرض وإباحة السلم وغيرها.

0: بهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهذه من محاسن الإسلام.
1: جميل، سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية مثل إباحة القرض وإباحة السلم وغيرها.

0: فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية، مثل إباحة القرض وإباحة السلم وغيرها.
1: كيف يسر الإسلام على الناس؟ أولا المبدأ العام، أنت أعطيتني 500 ريال وأردت أن يعني لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. طيب القرض هل فيه تقابض؟
0: القرض ليس فيه تقابض،
1: ليس فيه تقابض،
0: لأنه يدفع له بعد حين.
1: لأنك أنت تعطيني 500 ريال أعطيك بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، حتى بعد ساعة، هذا لا تقابض فيه. لكن لما كانت حاجة الناس إلى القرض ماسة، وكل الناس لا يملكون ما يقيمون به حياتهم وما يدفعون به عن أعراضهم وأموالهم من الأموال لا يملكونها، لذلك أباح الإسلام تيسيرا عليهم. وهذه صورة مستثناة من الربا، صورة مستثناة من صور الربا، لكن لما أباح الإسلام أصبحت مباحة. لكن لو جئت تنظر إليها الآن، أنا الآن لما أستلف منك أقترض منك، أنت تعطيني مثلا مبلغا من المال مثلا بالسعودي 1000 ريال، متى سأعيده إليك؟
0: بعد سنة مثلا.
1: طيب المفترض أنا سأعيد إليك سعودي ولا دولار ولا غير لك سعودي؟
0: قيمته بعد السنة تختلف عن قيمته.
1: ما يضر هذا، وليس لك عندي أكثر من المبلغ الذي أعطيتني. أيضا هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم، يعني وهذا هو القرض الحسن. لماذا يؤجر المقرض أكثر من أجره على الصدقة؟ لأن العلماء يقولون أن الذي يقترض لا يقترض إلا محتاج، أما الذي يتصدق عليه قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. الشيء الثاني أن المقترض ماء وجهه محفوظ، أما المتصدق عليه فماء وجهه يعني ما نقول مسكوب، ولكن نقول يعني في هناك منه، هناك إيه؟ هناك منه. ولذلك قال العلماء تحمل المؤنة أخف من تحمل المنة، يعني بمعنى تحمل المؤنة بأن يأخذ منك مبلغ وأعيده إليك بعد سنة أخف على نفسي من أن تعطيني 1000 ريال كذا صدقة لوجه الله وأحمل لك جميلة وأظل مملوكا لك مدى الدهر. ونحن نقول مملوك لأن الكرماء إذا أنت أكرمت الكريمة
0: ملكته،
1: وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. ومن أسدى إليك معروف وأعطيته حقه، هذه من صفات الكرام. فالقرض في أصله صورة من صور الربا، لكن الإسلام تيسيرا على الناس وارتفاقا بهم ورفعا للحرج عنهم، ولأنهم يحتاجون إلى هذا القرض، لأنه ليس كل إنسان يجد من المال ما يقيم به حياته، ما يحفظ به عرضه، ما ييسر به أموره، أجاز الإسلام القرض ارتفاقا يعني رفقا بالناس وتيسيرا عليهم. فأنا أخذ منك مبلغا كان المفروض أن أعطيك مباشرة المبلغ، ولكن المقتضى القرض أن لا يكون كذلك، يعني أنا لو عندي أعطيك مباشرة ما أقترض منك. فهذه من صور الرفقة بالتيسير على الناس والارتفاق بهم، أن الله تعالى أباح القرض مع أنه صورة من صور الربا التي حرمها الإسلام.
0: دكتور، من صور التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من إباحة السلم. نريد أن نتحدث عن إباحة السلم في الشريعة الإسلامية، لأنه هو من صور التيسير على الناس أيضا.
1: أي تقرر في الشريعة الإسلامية تحريم بيع المعدوم، تحريم بيع المعدوم، ومن المعروف أن بيع المعدوم من يعني فيه جهالة وغرر، فيه جهالة وغرر، والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. لكن الناس يحتاجون إلى السلم، وهو حتى يفهم المستمع الكريم، السلم معناها السلف، معناه إيه؟
0: السلف.
1: فالعرب سموه سلما وسموه إيه؟ سلفا. طيب كيف صورة السلم؟ صورة السلم أن يكون لديك مزرعة وعندي مال، فآتي إليك وأنت لا تملك المال الذي تحيي به المزرعة، وأنا أريد سلعة مما تنتجه المزرعة، فآتي إليك وأقول لك تعال يا شيخ وائل، أنا سأعطيك المبلغ الفلاني، ويعني هذا المبلغ تستطيع أنك تزرع به تلك المزرعة. لكن هذا السلف هو في صورة بيع وشراء، وهو في حقيقته سلف لكن في صورة بيع وشراء. والإسلام لما جعله في صورة بيع وشراء حتى يتحقق السلعة، لأن وحتى يتحقق يعني باعتبار المآل، أنا الآن باعتبار المآل يؤول إلى سلعة، ولذلك عفي

0: عنه، أقول لك خلاص أنا أريد منك مثلا 100 كيلة، 100 كيلة ب100,000 ريال مثلا، طيب، أو 100 يعني كيلو مثلا، أو 100 رطل أريده إلى الحصاد. الحصاد معروف عند الزراع، فأنا الآن حددت أجلا ووزنا وكيلا، وأصبحت الآن الشريعة الآن يعني أباحت بيع المعدوم. هذا بيع المعدوم هنا لحاجة الناس إليه حقق تيسيرا عظيما يعني عند الناس. أنا حصلت على سلعة رخيصة ومعقولة الثمن، وأنت حصلت على المال الذي أصلحت به مزرعتك. أليس في هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم ما هو واضح، وما به تظهر محاسن الشريعة الإسلامية؟ فكما أنها حرمت بيع المعدوم يعني دفعا للضرر على الناس ورفعا للجهالة عنهم ورفعا للغرر عنهم، أيضا لما رأت أن المصلحة
1: هذا
0: تتحقق.
1: فيه منفعة اقتصادية. المال يعني لا يجلس عند هذا صاحب المال، إنما يعطيه ويزرع ويكون فيه شغل في مثلا، يعني المثال الشهير للسلم في قضية المزارع وأصحاب المزارع، عندما يبذل هذا الشخص الذي يريد أن يأخذ الثمار مثلا عندما تنضج، عندما يبذل ماله ويتم زراعة هذه المزرعة، هذا فيها منفعة اقتصادية كبيرة.
0: اي لما رأى ولذلك الشريعة لما رأت أن المنفعة تتحقق في مثل هذه الصورة أباحتها. ونحن نقول يعني بعضهم يقول هذه مستثنى، وبعض العلماء يقول ليست مستثنى، بل ما جاء به الشرع هو الأصل. فالإسلام في هذه الصورة حرم بيع المعدوم، وفي هذه الصورة أجاز بيع المعدوم، فهذا كله أصل، وليس هناك شيء مستثنى من شيء. تمام؟ فلما أباح الإسلام السلم إنما أباحه يعني، لكن هم العلماء لما تتبعوا ما العلة في بيع يعني في بيع مثلا ما ليس عندك، أنه معدوم. تمام؟ أن تبيع شيئا ليس عندك هو معدوم. طيب، فجاءوا في السلم وجدوا أن هناك بيع معدوم، فقالوا هذه صورة مستثنى. لكن بعض العلماء قال لا استثناء أبدا، وإنما الإسلام هنا منع هذه الصورة لأن فيها ضررا، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الضرر، وأباح هذه الصورة لأن فيها نفعا للمجتمع. وكما تفضلت الآن قد يقول بعض الناس يعني هذا الأمر مقصور على المزارع فقط، أقول
1: لا
0: لك لا، ألا ممكن عندك مصنع ما أنت قادر تشغله؟
1: أي.
0: أنا محتاج للسلعة التي تنتج من المصنع. قلت لك الشيخ وائل أنا سأخذ منك السلعة الفلانية بالمقدار الفلاني في الوقت الفلاني، خذ هذا المبلغ وشغل مصنعك وأعطيني سلعة
1: أي
0: وأنا
1: صحيح.
0: تاجر. هذا أيضا يعني صورة شبيهة بالسلم، وتأخذ حكم السلم. هذا من التيسير على الناس. وكما تفضلت الآن فيها محاسن اقتصادية كبيرة جدا في أن المصانع المزارع
1: تعمل
0: تعمل، وفي نفس الوقت المال يتحرك.
1: وفيها موظفين، وهؤلاء يعملون ويأخذون رواتب، وهؤلاء الذين يأخذون رواتب يذهبون ويشترون، ففي
0: لا،
1: منفعة
0: وكلا
1: اقتصادية.
0: الطرفين مستفيد،
1: هي.
0: كلا الطرفين مستفيد. هذا يصلح مصلحته سواء كانت مزرعة أو مصنعا أو، وهذا يحصل على سلعة معقولة. لأنه مش معقول هيبيع لي بنفس السعر الذي يريد أن يبيعه على الآخرين، سيعطيني بسعر
1: مقبول.
0: مقبول ومعقول. طبعا لا ينبغي أن يكون فيه بخس، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تبخسوا الناس
1: أشياء.
0: أشياءهم. نعم.
1: دكتور، في نقطة أخيرة نريد أن نتحدث عنها، وهي الغرر اليسير المغتفر. هذا مما جاءت به الشريعة في التيسير. ما هو الغرر البسيط المغتفر الذي يكون في البيوع مثلا؟
0: هناك أمور فيها غرر وفيها جهالة. ومعروف في الشريعة الإسلامية أن الإسلام حرم بيع الجهالة والغرر، البيع الذي فيه جهالة وغرر. ومع ذلك فالإسلام أباح بعض الصور التي فيها جهالة وفيها غرر، ولكنه غرر يسير مغتفر لتحقيق أيضا مصلحة الناس. لأنهم
1: جميل.
0: لأن الإسلام لو منعهم في هذه الصور لترتب عليه ضرر عظيم،
1: ومفسدة.
0: ولا نقول ضرر عظيم، ولكن نقول يترتب عليه حرج كبير ومشقة. فمثلا أنت الآن بيع البيوت، أنت تبيع البيت وتقول أنا عامل لها أساس ترفع 7 أدوار. طيب إيش الدليل؟ قال هذه الأوراق. طيب إيش الدليل؟ قال المهندس الفلاني. طيب لا الأوراق ولا المهندس ولا الشركة التي نفذت يعني تعطيني اليقين فعلا أن أساس البيت هو بهذه المواصفات. ومع ذلك أجازت الشريعة أن أشتري مع ما في هذه الصورة من الجهالة والغرر. والسبب أنني لو قمت بنبش أساس البيت لأديت إلى الإضرار بها ضررا عظيما.
1: أي لا أتلفته.
0: أتلفتها، يعني أنا محتاج أني أكسر من الخرسانة عشان أروح أعمل لها اختبار، محتاج أحفر عشان أعرف مقدار الأساسات، محتاج يعني أشياء كثيرة جدا يؤدي إلى إتلاف البيت. طيب هتتلف لي بيتي وبالآخر تقول لي أنا مش عاجبني. تمام. فالإسلام يعني هذا الغرر اليسير المغتفر فيما بينه، يعني خلص، يعني في مهندسين، في جهات رقابية، في جهات رقابية، في أشياء يغتفر هذا. من ما يذكره العلماء في مثل هذه الصورة، لو أن هناك جبة محشوة، لو أن هناك جبة محشوة. أيضا الآن ممكن نقول مثلا لو عندي سيارة مغلفة مثلا بشيء معين، وهذا الشيء في غلاف الأبواب وفي غلاف المقاعد يعطيها قيمة ويعطيها سعرا، أيضا من التيسير على الناس أنه اغتفر مثل هذا الغرر، لأنك لو حاولت أن تتأكد
1: لأفسدتها.
0: ولذلك أباح الإسلام مثل هذه الأمور. فحين كانت الجهالة وكان الغرر فيه ضرر على الناس حرمه الإسلام، وحين كان ضرر غررا يسيرا وجهالة يسيرة وفي منع التعامل ضرر على الناس، أباح الإسلام هذا الغرر اليسير وهذه الجهالة اليسيرة وجعلها مغتفرة، وأباح مثل هذه البيوع. فنحن نشتري البيوت بأساساتها كيفما كانت، ونشتري مثل هذه الجبب كيفما كانت ولا نفتحها حتى نعرف ما فيها، ونشتري أيضا كثيرا من السلع سواء كانت سيارات أو غير سيارات ولا نقطعها حتى نتأكد منها، وبذلك نكون قد أتلفناها وحققنا ضررا على البائع.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور.
0: الله يبارك فيك. وأنا أود أن أنبه أنه نحن هنا لا نذكر الأحكام بمقدار ما نذكر المحاسن.
1: جميل.
0: حتى لا يلومنا بعض الناس في أن الأحكام أحيانا قد لا تتضح بالصورة التي ينبغي أن تتضح. جميل. هذا ما لزم التنويه به. فالبرنامج هو برنامج محاسن، ونحن نحرص قدر الاستطاعة على إظهار محاسن الإسلام في هذه الأحكام التي نحن على يقين في أن الشريعة كلها محاسن.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، كان ضيفنا الكريم في برنامج محاسن الإسلام وفي هذه الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، من إخراج هذه الحلقة عادل السلهبي. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج الذي يحمل مسمى الحياة الطيبة، فهو برنامج يدور حول طيب الحياة والابتهاج بها وتحصيل السرور، ويدور كذلك حول إدراك السعادة والوقوف على حقيقتها وكيفية إسعاد المرء نفسه وإسعاد غيره، ويشتمل كذلك على حلقات تنطلق من آيات الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، وتنطلق كذلك من أقوال السلف ووصايا الحكماء وما تجود به قرائح الشعراء. ولا يخفى على مسامعكم الشريفة أهمية هذا الموضوع ومسيس الحاجة إليه، فالسعادة وطيب الحياة مطلب ملح وغاية مبتغاه وهدف منشود، والحديث عن السعادة محبب إلى النفوس، قريب من القلوب، والناس على اختلاف مشاربهم يسعون إلى السعادة ويبحثون عن أسبابها ويرومون تحصيلها، وهم بذلك طرائق قدد وسبل شتى، على حد قول الأول: كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات. فذلك دأب الخليقة وجدوا على هذه البسيطة إلى يومنا هذا، إذ لا يزال الحديث عن السعادة والبحث في تحقيقها مستمرا لا يكاد ينقطع، فالناس كل الناس يسعون لطرد الهم وجلب السعادة. والأنبياء عليهم السلام وهم صفوة البشرية جاءوا بأقوم الطرق وأوضح المسالك التي تتحقق بها السعادة العاجلة والآجلة، إذ هم مبعوثون من لدن رب العالمين الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم ويسعدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا حصل زيغ عما جاءت به الرسل عليهم السلام، أو وجد انحراف في الأخذ بأسباب السعادة، كان الشقاء بقدر ما يكون من الزيغ والانحراف. هذا، وإن هذا البرنامج سيتناول الحياة الطيبة والسعادة الحقة من جوانب شتى ومن أوجه متعددة وباعتبارات متنوعة، إذ سيتبين من خلال حلقاته

0: مضادات الحياة الطيبة كألفاظ الغم والهم والحزن والشقاء والنكد والشؤم والتطير والضنك والتعاسة والعذاب والألم والحسرة. وستتناول كذلك طريق السعادة وأهميتها وعظم شأنها، وستحتوي كذلك على أنواع السعادة الثلاثة: السعادة الخارجية، والسعادة البدنية الجثمانية، والسعادة العقلية الروحانية. وستتناول حلقات هذا البرنامج كذلك مقومات السعادة النظرية كالعلم والإيمان، ومقوماتها العملية كأعمال الجوارح وأعمال القلوب، ومقوماتها الأخلاقية كالجود والإحسان والشجاعة. وستتناول كذلك الكلام على معوقات السعادة النظرية، وعلى رأسها معوق الجهل، ومعوق فساد التصور، ومعوق فساد المعتقد، وعلى معوقاتها العملية كارتكاب المعاصي وفعل السيئات. وستتناول كذلك مفهوم السعادة العظمى الكاملة، وهي ما اجتمع فيها لذة القلب ولذة الروح ولذة البدن المباحة. وسيكون كلام على السعادة الشاملة، وهي سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. وستحتوي أيضا حلقات هذا البرنامج على أسباب الحياة الطيبة السعيدة بالتفصيل، كالإيمان والعمل الصالح، ووجه كونهما أعظم أسباب السعادة. وسيفصل الكلام في الحلقات القادمة عن أسباب أخرى للسعادة، كالاعتدال في السراء والضراء، وحال المؤمنين وغيرهم في تلقي المكاره، وعن أثر القناعة في السعادة، وعن حسن التعامل مع الخوف ومثيراته وأسبابه، وعن أثر الإحسان إلى الخلق في حصول الحياة الطيبة، وعن الأسباب الأخرى للسعادة كالاشتغال بما ينفع، واجتماع الفكر على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، والإكثار من ذكر الله وملازمة الدعاء، والتحدث بالنعم على سبيل الشكر، ونظر الإنسان إلى من دونه في سائر النعم الدنيوية، والسعي في طرد الهم واستجلاب السعادة، وحسن التعامل مع نقائص البشر، وتوطين النفس على القيام بصغار الأمور وكبارها، وعلى حسن التعامل مع أذية الناس، وعلى تطلب الشكر من الله وحده. وكذلك سيفصل الكلام في الأسباب الأخرى للسعادة، كالأخذ بالفضائل، والحزم في حسم الأعمال، والقدرة على اعتدال المزاج، والبعد عن الملل والتشاؤم، والحرص على النظر إلى الجانب المشرق من الحياة. وسيتخلل حلقات هذا البرنامج أيضا وقوف على حال بعض الأنبياء عليهم السلام وبعض صالح الأمم مع السعادة وحسن تعاملهم مع الخوف. وستحتوي حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى على إيراد لتحريرات كثير من العلماء للسعادة وما يتعلق بها، ووقوفهم عند الآيات والأحاديث التي تدور حول السعادة. وسيتخلله أيضا إيراد لكثير من الحكم والأمثال والأشعار التي تناولت موضوع الحياة الطيبة السعيدة. فهذه معاشر المستمعين الكرام نبذة تعريفية عن هذا البرنامج الذي حمل مسمى الحياة الطيبة، فأسأل الله جل ثناؤه أن ييسر إنجازه وإيراده تماما على الذي أحسن، وأن ينفع به ويجعله موصلا للسعادة، معينا على جلبها والسلامة مما ينافيها. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا وأهل الحسنى والزيادة في العقبى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد.

0: تنفيذ صالح ثنيان.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين. قال: ليس الشديد بالسرعة، أي لا تظنوا أن الرجل القوي هو ذلك الرجل الذي يتمتع بقوة بدنية يستطيع بها أن يصرع الآخرين، وإنما الرجل القوي حقا الكامل في قوته هو الرجل القوي في إرادته، الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه عند الغضب، ويكظم غيظه ويتحلم، ويمنع نفسه عن تنفيذ ما تدعوه إليه من إيذاء الناس بالشتم والضرب والعدوان وغير ذلك من أنواع الإيذاء. وهذا يدل على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. وفي الحديث أن من أعظم الأدلة على قوة الشخصية الحلم وضبط النفس عند الغضب، وفيه أن الغضب وإن كان غريزة نفسية جبارة فإنه يمكن مقاومته بعد وقوعه. وفيه أيضا أن مقاومة الغضب وامتلاك النفس عند وقوعه من أعوذ من الشيطان والوضوء والسكوت وتغيير الحال، إن كان قائما فليجلس أو فليضطجع. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: لا تغضب، كرر ذلك مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الحديث السابع والثلاثون. الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر، لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة شرف الإنفاق في سبيل الله. ذكر الله تعالى في سورة البقرة آيات متعددة فيها الحث على النفقة في سبيل الله، وذكر الله تعالى ذلك في أمثلة واقعة ومحسوسة. من هذه الآيات قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة عائدة إلى ما سبق من الآيات قبلها التي فيها الدعوة إلى الإنفاق وبذل المال في سبيل الله. ومن هذه الآيات المتقدمة قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومنها قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. ثم بعد ذلك ضرب الله تعالى المثل في الإنفاق في سبيل الله فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم الآية. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. ثم ساق ابن كثير الأحاديث الدالة على ذلك، انتهى كلامه. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم، تشبيه حال جزاء المنفقين وبركتهم، حيث شبه الله تعالى إعطاء النفقة ووضعها في موقعها الصحيح بحال حبة أنبتت سبع سنابل، أي زرعت في أرض نقية وتراب طيب، وأصابها الغيث فأنبتت تلك الجنة سبع سنابل، فهو تشبيه المعقول بالمحسوس والمشبه به هيئة معلومة. وقوله تعالى: في سبيل الله، المراد بسبيل الله قولان للمفسرين، أحدهما أنه الجهاد، والآخر أنه جميع أبواب البر. والآية عامة في كل نفقة توصل إلى مرضاة الله من المصالح العامة للمسلمين مما عم نفعه وظهر أثره على مستوى الفرد والجماعة، ومن سعى في ذلك فقد سلك الطريق إلى إسعاد أمته وإسعاد إخوانه المسلمين. والفضل الأكبر لمن يبدأ بالإنفاق في عمل نافع لم يسبق إليه، فهؤلاء سنوا سنة حسنة وفازوا بالأجر العظيم، وكل منفق على خير إن شاء الله. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. أيها المستمعون الكرام، وكل مدار العمل في الإنفاق وغيره من سائر الأعمال على صحة النية واستحضار القلب لها، سواء كان العمل قليلا أو كثيرا. ومضاعفة الأجر والثواب في النفقة المذكورة في الآية بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها، فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص. وقد أشار إلى هذا بالتفصيل ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن الكريم. قال ابن القيم: وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل، وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهو سبحانه يضاعف الأجر والثواب فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر، فيزيد على ذلك زيادة لا تقدر ولا تحصر. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى: والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله، وفي شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على 700، بل يجاوز في المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. ثم ختم الله الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهما، وهما الواسع العليم، واسع لا ينحصر فضله ولا يحد عطاؤه، عليم بمن يستحق المضاعفة ومن لا يستحق، وهو الواسع العليم، فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه جل جلاله وفضله تعالى لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. وفي هذا المثل أيها الإخوة توجيه من الله تعالى لعباده أن النفقة في أوجه الخير والبر والمصالح العامة يضاعف الله أجورها أضعافا كثيرة لمن أخلص النية لله، والإنفاق في سبيل الله لبنة عظيمة في صرح التكامل الاجتماعي والتكافل الإنساني، فقدم لنفسك رعاك الله ما استطعت من البذل والإنفاق ليكون ذلك نورا لك يوم القيامة، فاللهم زدنا من فضلك وعطائك، ومن علينا برحمتك وإحسانك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تنسينا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما

الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد قريش، وهو جد بني إسرائيل. كل الأمم التي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفتخر بالانتساب إليه. وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد الخالص، ودعا إلى الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو في الحنيفية وفي التوحيد، وفي توحيده لله سبحانه وتعالى وصبره على الدعوة إلى الله.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا مع أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم إلى أن خرج من العراق ودخل إلى بلاد الشام، حبذا لو تابعنا من هذه هذا المكان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلتم دكتور حذيفة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بلغ الأمر بينه وبين والده وبينه وبين قومه حد المفاصلة، خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر، وكان في ذلك يعني قدوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد ذلك. فهاجر عليه الصلاة والسلام من العراق التي هي يعني كما هو المشهور أنه هو موضعه الذي يعني بعث فيه، وهاجر إلى بلاد الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي كما في سورة العنكبوت، وخرج إلى منطقة فلسطين
1: بعد حادثة الحرق طبعا،
0: بعد أن أنجاه الله من الحرق، و يعني خرج من فارق قومه واتجه إلى بلاد الشام. ولا شك أن هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، استقر به المقام كما هو المشهور في مدينة الخليل التي يعني استقر فيها في فلسطين وما حولها، يعني هي منطقة فلسطين بصفة عامة كانت ميدان أو مكانا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر بها، وكان معه زوجه سارة فقط، ومعه آمن به قليل
1: أخته،
0: آمن به لوط عليه السلام وهو ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون عما له أخو أبي. فأقاموا في فلسطين، ورزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن يعني تزوج من هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: كانت جارية عند
0: ولا قصه. نعم، عندما سافر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم إلى الشام، سافر إلى مصر، وكان معه زوجه سارة. فلما وصل إلى مصر في حادثة تذكرها كتب التاريخ، أنه أراد ملك مصر أن يعني يأخذ سارة زوجته، ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى منه ذلك الطاغية. فلما نجا إبراهيم، أهداه المقوقس أو أهداه ملك مصر هذه الجارية اللي هي هاجر. بالضبط، هاجر أهداها لسارة
1: كجارية، عبدة
0: كجارية
1: أو
0: خادمة. نعم، يعني خادمة لها. نعم. فلما يعني رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى فلسطين بعد ذلك، وكانت سارة قد يعني لم ترزق بأولاد، وهي زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني سرية يتزوجها ولعله يرزق منها بأولاد.
1: نعم.
0: فلما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، رزق بابنه إسماعيل، وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تذكر الكتب السير 86 سنة، يعني كبير في السن.
1: نعم،
0: كبير في السن جدا، يعني بمقاييسنا نحن الآن. نعم. ولاحظ دكتور أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بلغ عمره 86 سنة وأصبح يعني شيخا كبيرا، مقارنة بنوح عليه الصلاة والسلام ومقارنة بآدم يعتبر عمر قصير، مما يدل على المسافة الكبيرة جدا بين نوح وبين إبراهيم، يعني أنه قد تناقص الزمن وتناقصت خلقة بني آدم حتى أصبح عمر 100 سنة 86 سنة يعتبر شيخ كبير، كما في يعني في قوله تعالى قالت لما بشرت بعد ذلك بسارة رضي الله عنها عليه السلام، بشرت بإسحاق فبشرناها بإسحاق فقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
1: جميل.
0: إن هذا لشيء عجيب. وأن ومع أن إبراهيم كان في المئة تقريبا عندما رزق بابنه الثاني إسحاق.
1: إذن أولا إسماعيل من هاجر.
0: من هاجر.
1: ثم إسحاق من سارة.
0: بالضبط. لكن سبحان الله وشوف هنا مكان القدوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام احنا ذكرنا أنه من فضائله أنه خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة.
1: سبحان الله.
0: أنه أيضا أبو الأنبياء، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته
1: يعني تخلل حبه في قلبه.
0: بالضبط. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني من ذريته كما قلت الأنبياء الذين جاءوا بعده، وهذا لا شك شرف عظيم، شرف عظيم. ولذلك ذكر الله عندما ذكر قصة نوح وقصة إبراهيم قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفعلا في ذرية نوح إبراهيم هو من ذرية نوح، ثم إبراهيم من ذريته كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بعد. هذه الفضائل العظيمة، لاحظ الآن كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في كل صلاة. وهذا شرف عظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك يا أخي الحبيب أن إبراهيم لما رزق بإسماعيل وقع في نفس سارة رضي الله عنها، وهذه الطبيعة البشرية، يعني سارة لم ترزق بأبناء
1: غيره.
0: نعم. فلما رزقت هاجر وهي خادمة عندها ثم تزوجها زوجها، وقع في نفسها ما يقع في قلوب النساء من الغيرة من هذه يعني الزوجة الثانية، مع أنها هي التي أهدتها لإبراهيم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالضبط فطرة. أضف إلى ذلك أيضا، لاحظ سبحان الله كيف ابتلى الله إبراهيم أنه لم يرزق بأبناء إلا على كبر، ثم لما رزق بإسماعيل وقعت هذه الغيرة وهذه، فيعني أحدثت شيء من النكد في الحياة الزوجية إن صح التعبير. فاضطر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حل هذه المشكلة بإبعاد سارة عن هاجر عن سارة، فهذه أيضا معاناة وابتلاء لإبراهيم.
1: سبحان الله.
0: الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رزق بإسماعيل بالإجماع هو الإبن الأول، بشره الله به على كبر، وهو في 86 من عمره، فأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبعد سارة هاجر وابنها إسماعيل. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ زوجته هاجر وهي لا تعلم أين يتجه، ومعها ابنها الرضيع إسماعيل ابن إبراهيم.
1: سبحان الله.
0: ولم يكن عنده إلا هذا الولد.
1: وقتها لم يولد بعد من
0: لم يولد بين إبراهيم وبين إسحاق وبين إسماعيل تقريبا ما يقارب ربما 16 سنة أو 15 سنة من العمر. فأخذ إبراهيم ابنه وزوجته ونقلهم إلى مكة. لاحظ الآن طبعا المشهور يا دكتور حذيفة أن إبراهيم كما قلنا كان في الشام، في بلاد الشام، سواء قلنا أنه كان في الخليل أو في مناطق قريبة منها، انتقل من هناك إلى مكة، هذا مسافة بعيدة جدا
1: طبعا
0: بالمقاييسنا اليوم، يعني تقريبا كأنه يعادل ربما 1500 أو 2000 كيلومتر. ونقلهم إلى مكة. مكة في ذلك الوقت لم يكن بها أحد، ولذلك لما جاء إلى هذا الوادي ليس فيه زرع، ليس فيه ماء،
1: مسافة كبيرة. يعني أنا مررت بها بالسيارة مرة فوجدت عند تبوك منطقة دومة الجندل.
0: بالضبط.
1: فقلت سبحان الله عندما قرأناها في السيرة ظننتها قرية قرب مكة.
0: لا صح.
1: وإذ بها بالشمال بعيدة جدا.
0: بعيدة
1: يعني
0: جدا.
1: مسافات نتعب بها بالسيارة.
0: بالضبط.
1: فكيف مروا على الراحلة على كذا؟
0: أحسنت. يعني هو مشوار ليس سهلا.
1: رضي الله عن الصحابة.
0: ليس سهلا.
1: نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة ورأى هذا المكان الذي يعني أمر أن يضع فيه هاجر، لم يكن فيه الكعبة، كانت مندثرة ولا يعرف أين مكانها، يعني من أيام من قرون اندثرت وأصبح لا يعرف مكانه، فأسكنه في هذا المكان الذي لا فيه لا ماء ولا فيه شجر. فقالت هاجر يعني كيف تتركنا هنا، هل أمرت بهذا؟ قال نعم.
1: سبحان الله.
0: فقالت
1: كان هناك أناس يعيشون؟
0: لا يوجد أحد.
1: صحراء لا يوجد شيء.
0: لا يوجد أحد. قالت إذن لا يضيعنا، وهذا من تسليمها عليه السلام، ومعها ابنها الصغير. هنا بدأت قصة جديدة الآن لما بقيت في هذا المكان وحدها وغادرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا ظاهر القصة أن فيه ظلم لها، فيه قسوة من إبراهيم، لكنها في حقيقتها هو وحي من الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني قدوة في التسليم لأمر الله والانصياع لأمر الله. يعني هذا كان الموقف الذي أمر فيه بتركهم، موقف صعب. أنت الآن ما تفعله،
1: صحيح،
0: كيف تترك ابنك، كيف تترك زوجتك في مكان
1: قاسية.
0: نعم، فلما تركهم في ذلك المكان ورجع إلى الشام بدأت قصة جديدة لإسماعيل.
1: تركها وحدها،
0: وحدها،
1: لا حارس ولا خادم ولا
0: أبدا
1: شيء.
0: ومعها ابنها إسماعيل رضيع،
1: سبحان
0: الله، لا ماء ولا شيء. بدأت قصة جديدة له هنا، له في الشام، وبدأت قصة جديدة لها.
1: فعلا سيدنا إبراهيم يعني حتى مرة ما أنه كل الأديان تتنازعه،
0: طبعا
1: تريد أن تنتسب إليه
0: لأنهم كلهم يجتمعون عنده.
1: نعم، ومن يعني فضل من فضله وكذا. فعلا رجل يعني يستحق هذا الفضل
0: رضي الله عليه الصلاة والسلام،
1: يترك زوجته وابنه بصحراء ويمشي.
0: بالضبط،
1: تسليم عجيب.
0: هنا لما ترك هاجر، هاجر تبحث عن ماء

0: قام
1: الله.
0: إبراهيم، وهذه يعني هذه القضايا كلها مرتبطة بأسرة إبراهيم. ولذلك نحن في العمرة في الحج نتذكر إبراهيم، إسماعيل، هاجر. فنبعت بئر زمزم في هذه الأثناء من أقدام إسماعيل
1: سبحان الله،
0: وهو صغير طفل. فلما رجعت هاجر إلى ابنها فإذا الماء ينبع من عند قدميه، فأخذت ترد الماء وتزم الماء حتى لا يذهب بعيدا حتى يشرب وتشرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل هاجر هذا لبقيت عين زمزم وادي وماء وعين تجري إلى يوم القيامة. نعم، فانظر إلى اليوم نحن نشرب من ماء زمزم.
1: نعم.
0: كم لنا من ذلك التاريخ؟ تاريخ بعيد جدا جدا، يعني يقدر بأكثر من 3000 سنة بيننا وبين هذه القصة، وربما أكثر من ذلك.
1: فضيلة الدكتور، نريد أن نستفيد من حضرتكم، يعني بئر زمزم الآن بقي بئر واحد أم يرفض بعدة آبار؟
0: لا، بقيت بئرا واحدة،
1: بئر واحد إلى
0: بئر
1: الآن.
0: واحدة إلى الآن، ولكن يعني تنظف بين الحين والآخر، ولكنها لا تنظف.
1: سمحتنا بفاصل قصير ونستكمل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذا الحوار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا.
1: هو أبو الأنبياء أم أبونا؟
0: هو أبو إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، وها إن شاء الله يعني
1: تمام. وصلنا عند زمزم.
0: نعم.
1: وكيف أن السيدة هاجر زمت.
0: طبعا لا شك أن هذه تعتبر حادثة تاريخية، يعني لا تنسى أبدا أن يكون يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابتدأت قصة كبيرة جدا في مكة، لا زالت إلى اليوم هي يعني مهوى أفئدة الناس.
1: نريد أسألك فضل الدكتور، عندنا مقام إبراهيم.
0: نعم.
1: يعني عندما ذهبت إلى هناك وجدت آثار فعلا قدمين.
0: صحيح.
1: ما مدى يعني
0: صحيح
1: صدق هذا الموضوع؟
0: نعم، الآن هذه سنذكر القصة هذه، يعني هاجر رضي الله عنها بعد أن يعني نبع الماء واستقرت في مكة، ويعني بدأت حياة جديدة مع إسماعيل. كبر إسماعيل طبعا، لكن لما رأت قبيلة جرهم، كانت قبيلة طارئة على مكة، مكة ما كان فيها أحد، فلما لأن ما كان فيها موية وليس فيها ماء، والله سبحانه قال ربي إني إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ترك هاجر وترك ابنه دعا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: جواد غير ذي زرع،
0: اللجوء إلى الدعاء في كل مواقفه. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
1: جميل.
0: نعم، فربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: جميل.
0: إلى اليوم لا زالت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تظهر للعيان.
1: جميل.
0: فلما كبر إسماعيل قليلا، طبعا قبيلة جرهم لما جاءت وشافت الماء، رأت الماء عند يعني في ذلك الموضع، طلبوا من هاجر أن يسكنوا في ذلك المكان ويستفيدوا من الماء، لأن ماء يعني صاحبة الامتياز هي هاجر، ماء زمزم. هذا ماء لها.
1: جميل.
0: نبع بجهد يعني من ابنها
1: شخصي.
0: أيوة. ولذلك سمحت لهم هاجر رضي الله عنها بالإقامة بجانبهم. فلما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام،
1: وكان كل هذه الفترة سيدنا إبراهيم بعيد عنها،
0: أبدا بعيد جدا، بعيد في الشام. فلما يعني كبر إسماعيل تزوج فتاة من جرهم. ولذلك لاحظ الآن نحن نتحدث نقول العرب العاربة والعرب المستعربة.
1: نعم.
0: العرب العاربة هم أبناء قحطان، العرب الأصليين. العرب المستعربة هم أبناء إسماعيل، لأنه تزوج من جرهم فأصبح تعلم منهم اللغة العربية، فأصبح مستعربا عربي اللسان.
1: ما شاء الله.
0: ولم يكن كذلك طبعا على هذا على كلام المؤرخين أنه لم يكن صح لسانه عربيا، وإنما كان آراميا يعني قبل أن يكون عربيا.
1: جميل.
0: الآن لما كبر إسماعيل وتزوج من جرهم أيضا، ثم تزوج بعد ذلك كما يعني في الروايات، ورزق بأبناء. أبناء إسماعيل كثروا وانتشروا. من أبناء إسماعيل قبيلة قريش، ومن قريش محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظ من ذرية إبراهيم رزق بإسماعيل وهو الأكبر، ثم رزق بعد ذلك بإسحاق. طبعا لما كبر إسماعيل وأصبح يعني في العاشرة تقريبا، الثانية عشرة، ابتلي إبراهيم بقصة أخرى، وهي أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل.
1: الله أكبر.
0: مرة واحدة رآه، مرة أخرى رآه، مرة ثالثة، ففاتح ابنه إسماعيل في هذه القصة وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
1: عشان.
0: فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل

0: ما تؤمر. لاحظ أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو شاب صغير أدرك أن هذا وحي، انظر للتسليم والاستجابة مثل أبيه، وهو ابتلاء عظيم.
1: لكن يعني هنا ألحظ بصراحة دور الأم هاجر، هم التي هي التي تولت تربيته.
0: أولا تسليم إبراهيم بأنه ترك ابنه وزوجته في هذا المكان، ثم رضا هاجر بهذا القرار، ثم أيضا تسليم إسماعيل برأي بقرار أبيه بذبحه. انظر إلى هذه الأسرة،
1: تربية الأم،
0: أسرة كلها مبنية على التسليم،
1: صحيح،
0: مبنية على الانقياد، مبنية على الطاعة، ولذلك نالت هذا يعني الشرف العظيم. يعني فلما كبر يعني إسماعيل كما قلت وتزوج، لكن عفوا لما بلغ معه السعي كما في القرآن، فلما بلغ معه السعي اللي هو إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا قصة أخرى من قصص القدوة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو التسليم والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى. ورؤية الأنبياء في المنام رؤية حق وحي، هي جزء من الوحي، فلما تكررت أصبحت لازمة،
1: أمرا مؤكدا.
0: نعم، فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا تأتي قصة دكتور، وهي قصة ما هو معروف في كتب التفسير وكتب التاريخ بقصة الذبيح. من هو الذبيح من أبناء إبراهيم؟ نحن نقول وجمهور المفسرين وجمهور العلماء يقولون أنه إسماعيل، وأن هذا ابتلاء شديد لأنه هو الوحيد وليس عنده غيره، ثم أنه قد ابتلي بإبعاد أمه عنه اللي هي هاجر، فأصبح إبراهيم زوجها في الشام وهي في مكة، ثم لما كبر إسماعيل أمر بذبحه، ابتلاءات شديدة. نعم، الله سبحانه وتعالى كما يذكرون الله أراد أن يمتحن صدق محبة إبراهيم لله وتمكن محبة الله في قلب إبراهيم، فأمره بذبح ابنه الوحيد فاستجاب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما يعني قال له إسماعيل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال فلما أسلم
1: وتله
0: للجبين، يعني أسقطه إلى الأرض وهم بذبحه كما يذبح الخروف يعني.
1: الله أكبر.
0: فلما أسلم يعني وتله للجبين أو على الوجه أو على الوجه، نعم،
1: ينظر في عينيه
0: وتله للجبين،
1: نعم،
0: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المخلصين، وفديناه بذبح عظيم، ويعني نجح إبراهيم في هذا الابتلاء ونجح إسماعيل في هذا الابتلاء، وأصبحت سنة أخرى وهي سنة
1: الأضحية.
0: بالنسبة
1: لبناء الكعبة المشرفة لو انتقلنا إليها،
0: نعم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نجح في هذا الاختبار مع إسماعيل كافأه الله سبحانه وتعالى بإسحاق من زوجته الأولى سارة، جزاء لصبرهما وجزاء لتسليمهما عليهم الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى في قصة في سورة الصفات وهو الموضع الوحيد الذي ذكر الله فيه قصة ذبح إسماعيل، قال الله وفديناه بذبح عظيم وجعلنا له لسان صدق في الآخرين، إلى أن قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
1: لعل هذه نفس الآية التي يستشهد بها من يقول إن الذبيح هو إسحاق.
0: نعم، لأنه لاحظ هنا أنه بشره بإسماعيل وابتلاه بذبحه، فلما نجح بشره بإسحاق نبيا من الصالحين. لذلك بعضهم يقول أن بشر ابن جرير الطبري يقول بشرناه الأولى بولادته وبشرناه الثانية بنبوته، والصحيح أنه البشارة الأولى بإسماعيل والبشارة الثانية بإسحاق مكافأة له على نجاحه في الاختبار مع إسماعيل. ثم أيضا في روايات كثيرة في صحف أهل الكتاب أنه أمره بذبح وحيده، أمره بذبح بكره، وكلها لا تنطبق إلا على إسماعيل. ثم إن الابتلاء بذبح الابن الوحيد أشد من الابتلاء بذبح الابن
1: طبعا
0: وعندك غيره
1: بديل. نعم
0: بالضبط. وبالمناسبة يعني هناك من أفضل من كتب في هذه المسألة يا دكتور هو الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتاب له الرأي الصحيح في من هو الذبيح، استشهد فيه بآيات قرآنية وبروايات في التوراة وبالاستدلالات من السياقات والأحاديث.
1: لكن يبقى الأمر يعني خلافي، لكن نعم أنتم ترجحون أن
0: يعني أنا أرجح وأفضل يعني أقوى، نعم، من قال أنه إسحاق هو ابن جرير الطبري رحمه الله.
1: جميل.
0: فإبراهيم لما يعني نجح في هذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى رزقه بكبش عظيم، وأصبح ذبحه بدل أن يذبح ابنه إسماعيل، وأصبحت هذه سنة الأضحية. لاحظ الآن كم من السنن الآن التي نحن نعملها نحن المسلمين أصلها من إبراهيم وأسرته، السعي بين الصفا والمروة، الطواف، ذبح الأضحية، رمي الجمرات بعد ذلك. هنا يعني قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما نجا من الذبح تزوج بعد ذلك وبقي مع أمه هاجر في مكة ورزق بذرية وأصبحت قريش من من من ذرية إسماعيل المتأخرة جدا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجه إسحاق مع زوجه سارة رزق بإسحاق بعد ذلك ورزق بإسحاق بيعقوب ويعقوب بأبنائه يوسف وإخوانه وانتشرت ذرية يعني إسحاق ابن إبراهيم في يعني وكلهم الأنبياء كثيرون في ذرية إسحاق رضي الله عنه.
1: بناء الكعبة المشرفة.
0: نعم الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. رأى يعني أمره الله بأمر فأخبر ابنه بهذا فاستعان بالله وبدأ في بناء الكعبة عندما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. يعني أدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قواعد البيت التي كان مبنيا من قبل. ولذلك الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة معا فلما ارتفع البناء كان يقف على يعني على ما يسمى مقام إبراهيم اليوم. وقف على هذا المقام وأكمل البناء حتى استتم. ثم فأصبح مقام إبراهيم هذا من يعني من الآيات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة عمران فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولذلك مقام إبراهيم أو أثر أقدام إبراهيم هي الأثر الوحيد الموجود اليوم في العالم من أقدام من أثر الأنبياء وهو يعني أثر قدمه عليه الصلاة والسلام.
1: سنناقش هذا الموضوع بعمق أكثر أو مرة أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: لا بأس بإذن الله
1: لأن الوقت تداركنا.
0: لا بأس حياكم الله.
1: أشكركم على هذه الفوائد
0: بارك الله فيكم الدكتور.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم أبوه هو أفضل الأنبياء بعد ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مسكنه ومن وطنه فرارا بدينه فكان بذلك قدوة لابنه محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه وبدعوته حتى يقيم هذه الدعوة الإسلامية العظيمة التي انتشرت في أنحاء الأرض.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورة الحديد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ويحترف أي يكتسب ويتسبب. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: اقرأ.
5: اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة المؤمنون.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: لماذا سميت الفاتحة بالصلاة؟ في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وسميت به لأن الصلاة لا تجزئ إلا بها، أو لأنها صلة بين العبد وربه. ورد في صحيح مسلم عن

هريرة قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي إبراهيم والحجر.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤمن

وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم

الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

قل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فخ

0: وجاءت
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة وما تيسر له من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحج.
1: من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: يوم الجمعة 1. فيه خلق آدم. 2. وفيه أدخل الجنة. 3. وفيه أهبط منها. 4. وفيه تيب عليه. 5. وفيه تقوم الساعة. 6. وفيه نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في عرفة. 7. وهو الذي هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا. 8. وفيه ساعة الاستجابة. 9. وعليه حسدنا اليهود. 10. وفيه صلاة الجمعة. 11. وفيه عيدنا الأسبوعي. 12. وفيه تصبح كل دابة خائفة مصيخة سمعها تخاف الساعة إلا ابن آدم. 13. وفيه سوق الجمعة في الجنة في يوم المزيد. 14. والسعي فيه لصلاة الجمعة كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها، وذلك لمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. 15. وفيه حضور الملائكة على أبواب الجوامع يكتبون الأول فالأول. 16. ولا يفرد بصوم. 17. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. 18. ويستحب في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 19. ويستحب في يوم الجمعة قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. 20. ومن ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.

0: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
3: جسر القلوب.
4: جسر القلوب
5: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
4: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب.
4: جسر القلوب.
5: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا، وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا، وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك، ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان، والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات، فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين وصلاحهما أملهما الكبير، فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: جسر القلوب،
3: جسر القلوب،
5: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
4: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب،
7: جسر القلوب،
5: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
8: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: قل:
3: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
4: تقول الشيخ سائلة: هل تستطيع المرأة أن تزيل الشعر اليدين والساقين والساعدين لغرض التجمل للزوج؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الشعر كثيرا حيث يشبه شعر الرجال في هذه المواضع فلا حرج عليها أن تخفف منه، وأما إذا لم يكن كثيرا بل كان معتادا فلا تفعل، أي لا تزيله، لأن هذا خلق لله عز وجل. الله تبارك وتعالى خلقه لحكمة، وليس هناك حاجة تدعو إلى إزالته إذا لم يكن مشوها. نعم.
4: المكياج وكريمات الوجه هل تفسد الوضوء يا شيخ؟ تقول السائلة
5: إذا كان لها طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز وضعها حال الوضوء، لأن ذلك يمنع وصول الماء. ومن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كانت مجرد دهون يزل عنها الماء وليس لها جرم يمنع وصول الماء فلا بأس بها، ولكن يجب على النساء جميعا أن يراجعن الأطباء هل من المصلحة استعمال هذه الأشياء، لأن الذي يظهر أن هذه الأشياء وإن تمرت الوجه في حين من الوقت فإنها تؤثر بلا شك على البشرة في المستقبل، لذلك لا بد من مراجعة الأطباء قبل استعمال هذه الأشياء.
4: تقول فضيلة الشيخ هل تستطيع المرأة أثناء العادة الشهرية أن تقرأ القرآن ومراجعة ما حفظته، وأيضا هل لها أن تلبس القفازات لقراءة القرآن من أجل الاستمرار في الحفظ وخاصة في رمضان؟
5: قراءة المرأة في الحائض للقرآن فيها خلاف بين أهل العلم.
4: نعم.
5: منهم من يقول إنه لا بأس أن تقرأ القرآن لأنه ليس هناك حديث صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، فالقرآن ذكر من الأذكار فلا يمنعه الحيض. القول الثاني أن قراءة الحائض القرآن محرمة على كل حال، لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن لم تكن على درجة كبيرة من الصحة توجب احتمالا واشتباها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقول الوسط في هذه المسألة أن المرأة الحائضة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كقراءة الأوراد وقراءة القرآن الذي تخشى إن لم تقرأه أن تنساه فلا حرج عليها في ذلك. ومن هذا المعلمة لا بأس أن تعلم القرآن وهي حائض، والطالبة لا بأس أن تقرأ القرآن وهي حائض إذا كان ذلك اختبار أو شبهه. وأما قراءة الحائض القرآن لمجرد التعبد بالتلاوة فلا تفعل ولا تقرأ لا في رمضان ولا في غيره، والمدة في الغالب قصيرة لا تستوعب ثلث الوقت. نعم.
4: أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة، شكرا لكم. نعم تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: هاتف.
4: نعم. تقول فضيلة الشيخ بأنها صامت الست من شوال وبقية شهر شوال صامته، وقالت بأن هذا ثواب هذا الصيام لوالدتها، فهل يجوز لها ذلك؟
5: يجوز لها ذلك، يعني يجوز أن تصوم في شوال أو غير شوال صياما تنويه عن والدتها الميتة عند كثير من العلماء، وبعض العلماء يقول لا يصح أن يصام عن الميت ولا أن يصلى عنه إلا فيما ورد به الشرع، وهو الفريضة، إن من مات وعليه صيام صام عنه ولي. والذي أشير به على هذه المرأة السائلة على غيرها من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يشتغلوا بالدعاء للأموات بدلا من أن يجعلوا لهم شيئا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يذكر الصلاة للميت ولا الصيام عنه ولا الصدقة عنه، مع أن الحديث في سياق الأعمال التي ينتفع بها الميت. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن ذلك إلى الدعاء، فمن أراد أن ينفع ميته فليدعو له، ومن أراد اتباع السنة في ذلك فليدعو له، ومن أراد أن يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليدعو للميت. ما بالنا نعجل عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما تهواه أنفسنا؟ العبادات للإنسان والدعاء للأموات. وأنت أيها الحي سوف يأتيك الزمن الذي تتمنى أن يكون في صحيفة عملك حسنة واحدة، اجعل الحسنات لنفسك واجعل الدعاء لميتك. هذا ما توحي به السنة المطهرة. أسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين لما فيه الخير والرضا.
7: آمين، جزاكم الله خير.
8: ألو.
7: نعم.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
8: كيف الحال؟
5: الحمد لله بخير.
8: عساك طيب إن شاء الله.
5: الحمد لله ولله الحمد.
8: عندي أسئلة
5: نعم.
8: ينفع بك إسلام المسلمين إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
8: هل يجوز زكاة الذهب تعطيني المرأة وعندي ديون أنا عندي؟
5: يعني هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟
8: فهمت؟
5: السؤال
8: إيوه.
5: هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ هذا سؤالك.
8: إيوه، الزوجة زكاة الذهب.
5: إيه، ما خالف زكاة الذهب أو المال.
8: إيوه.
5: نعم، يجوز للمرأة أن تقضي دين زوجها من زكاتها عن الذهب أو عن المال، عن أي مال آخر.
8: وحتى لو كان أخوي أو
5: حتى الأخ، حتى العم.
8: طيب يا شيخ، السؤال الثاني.
5: نعم.
8: عندنا مصلى في الدوام.
5: نعم.
8: ما نسمع الأذان بس نسوي إقامة على طول، هل جايز؟
5: أنتم في البلد ولا خارج البلد؟
8: لا، في البلد. وإحنا
5: في البلد أو خارج البلد؟
8: طلبة.
5: هل أنتم في البلد أو خارج البلد؟
8: لا، في البلد.
5: إذا ما حاجة الأذان، لأن الأذان حصل بأذان المؤذنين.
8: غير ما سمعنا.
5: وين لم تسمعوا؟ ما دمتم في البلد الذي يؤذن فيه فأذان المؤذن كافي، وأنتم عليكم الإقامة.
8: خلاص. شيخ، السؤال الثاني، إذا سهيت من قراءة الفاتحة مع الإمام، أنا مأموم في الصلاة الجهرية وسهيت من قراءة الفاتحة، هل أعود الصلاة؟
5: لا، ولكن تأتي بركعة بدل الركعة التي سهوت فيها عن قراءة الفاتحة.
8: شيخ، إذا قرأتها مرتين في نفس الركعة الفاتحة،
5: لماذا تقرأها مرتين؟
8: بعض الأوقات أقول إني نسيتها، ما قرأتها فأقرأها.
5: لعلك كثير الشكوك.
8: الله يهديك يا شيخ.
5: أسألك، هل أنت كثير الشكوك أو لا؟
8: مو مرة والله، غير على حسب. بعض الأوقات أقول ما قرأتها وأقرأها.
5: أي، لكن هل أنت كثيرا ما تشك؟
8: أيوه.
5: أترك الشك. إذا جزء عني ما قرأتها، قدر أنك قرأتها.
8: الله يجزاك خير يا شيخ.
5: بارك الله فيك.
7: شكرا. السلام. تقول السائلة، هل يجوز للمعلمة بأن تشرح للطالبات قصة موسى عليه السلام بأن تأخذ معها عصا للتشبه بعصا موسى وتحريك العصا بأنها تحولت إلى حية؟
5: لا يجوز هذا. لا يجوز للإنسان أن يمثل قصص الأنبياء السابقين ولا الأمم الماضين، لأنه لا يمكن أن ندرك الكيفية التي وقعت عليها هذه الحادثة، ولا يمكن أن يدرك كيفية شخصياتهم. ولذلك من الخطأ ما انتشر بين الناس من قصة أصحاب الأخدود ممثلة برجال، فإنه لا يجوز هذا، لأننا لا نعلم عن كيفية قامة أصحاب الأخدود، هل هم طوال أو قصار، وهل هم سمان أو
9: وهل هم سمر أو حمر ما ندري. فتمثيلهم على وجه معين ونحن لا نعلم يعتبر كذبا وقولا بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للمرأة أن تمثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام، ولا كيف حركها ولا كيف ألقاها، ويكفي أن تشرح لهم معنى الإلقاء، والعصا لا يحتاج إلى شرح لأن كل إنسان يعرفه.
7: أحسن الله إليكم، تفضل يا أبو خالد.
10: ألو.
7: نعم.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
10: صلاة الهاتف.
7: نعم. تقول بأنها صلت في الشراب والمدة قد انتهت، هل تعيد الصلاة يا فضيلة الشيخ؟
9: هذا لا بد فيه من تفصيل.
7: نعم الشيخ.
9: إن كانت قد مسحت على هذا الشراب قبل أن تنتهي المدة وبقت على طهارتها وانتهت المدة فإنها لازمها خلعها، لأن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، فتصلي ما شاءت حتى ينتقض وضوءها ثم تتوضأ وضوءا كاملا. وإن كانت انتهت المدة وبعد انتهاء المدة مسحت عليها وصلت فهذه يلزمها إعادة الصلاة، لأن مسحها بعد انتهاء مدة المسح غير صحيح، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت في المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وما قبل المسح لا يحسب من المدة.
7: تقول سنة العصر بعد الأذان أو قبل الأذان يا شيخ؟
9: أولا ليعلم أن العصر ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، لكن ورد حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، والمراد صلاتها بين الأذان والصلاة وليس قبل الأذان.
7: تقول بأنها صلت إحدى الفروض ولم تجلس للتشهد الأول، ماذا يلزمها يا شيخ؟ تعيد الصلاة؟
9: إذا نسي المصلي التشهد الأول فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. وأما إذا نسيت أن تسجد أو لم تعلم بأن عليها السجود ومضى مدة طويلة فإنه لا شيء عليها.
7: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. نعم تفضل.
11: ألو.
7: نعم.
11: السلام
7: عليكم. السلام.
11: سؤال
7: الهاتف. نعم. تقول الشيخ، هل الاجتماع إلى درس أو محاضرة هل يعتبر من مجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة؟
9: الاجتماع على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل، ومنه طلب العلم يدخل في هذا.
7: تقول ما حكم قصات الشعر بالنسبة للمرأة لغير التشبه بالكافرات، وما معنى مائلات مميلات؟
9: كأنها تريد قص شعر الرأس.
7: نعم شيخ.
9: وهذا فيه خلاف من العلماء، من قال إنه حرام إلا في الحج والعمرة فتقص من كل صفيرة قدر أنملة، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح. أظهر أنه مباح بشرط أن يكون نازلا عن الكتفين، لأنه إذا ارتفع إلى الكتفين صار شبيها بشعور الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أعاذنا الله والمستمعين من ذلك. وكذلك إذا قصته المرأة على وجه يشبه قصات نساء الكفار فإنه حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
4: ما هو اليوم الذي لا يجوز صيامه؟ هل هو يوم السبت أم يوم الجمعة ولماذا؟
9: الأيام التي لا يجوز صيامها خمسة: عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق. لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو قارن لم يجد الهدي، يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع. غير هذه الأيام الأربعة الخمسة يجوز صيامه، لا السبت ولا الجمعة، ولكن الجمعة يكره إفرادها ولا يحرم، لكنه يكره. فإذا قام الجمعة قلنا له صم يوم السبت معها أو صم يوم الخميس معها، إلا إذا صادف يوم الجمعة يوما يسن صيامه فلا بأس من إفراده، كما لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وأراد الإنسان أن يصومه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام يوم عرفة أحتسب أن على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما يوم السبت فقد اختلف العلماء، هل صيامه، هل إفراده بالصيام جائز أو مكروه؟ فمنهم من قال إنه جائز، لأن الحديث الوارد في النهي عن صومه ضعيف، ومنهم من قال إنه ليس بجائز بل هو مكروه فيكره إفراده. إن صام معه يوم الجمعة أو صام معه يوم الأحد فلا بأس بذلك.
4: أحسن الله إليكم على هذا التوضيح، تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم يا شيخ، تقول الأخت السائلة: هل تجافي المرأة يديها في السجود كما يفعل الرجل؟
9: نعم، المرأة الرجل في جميع العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، هذا هو الأصل. لهذا نقول في قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. نقول حتى الذين يرمون المحصنين الزنا يجب إجراء هذا الحكم عليهم، وإن كانت الآية النساء، وكذلك الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الرجال تشمل النساء إلا بدليل. وعلى هذا صفة الصلاة مشروعة للرجال ومشروعة للنساء على حد سواء، إلا ما ورد الدليل فيه بالتفصيل بالتفريق بين الرجال والنساء، فإذا سجدت المرأة فإنها تجافي يديها.
12: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكريمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث الشريف وأبرز مفرداته. أخذ أي أمسك بمنكبي. المنكب هو مجمع العضد والكتف، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك مع ابن عمر رضي الله عنهما لتنبيهه إلى التوجه إليه صلى الله عليه وسلم، وليجعله في اهتمام لما سيوصيه به. غريب الذي قدم بلدا لا مسكن له فيه يؤويه ولا ساكن يسليه، خال عن الأهل والعيال والعلائق، وهو مقيم في البلد حتى يرتحل عنه ولم يتخذه وطنا وسكنا. عابر سبيل، مار بالطريق لا يستقر فيه، ماش يمر بالبلد وهو راحل عنه غير متوقف فيه إلا ليتزود منه. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه جيدا، فكان يقول هذه المقولة لنفسه ولغيره. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت مسافر إلى الله، فالدنيا ليست دار إقامة، وإنما هي ممر إلى الآخرة، فالغريب لا يطمئن إلى ما يمر به ولا يتعلق به قلبه، فعلق قلبك بالله والدار الآخرة فإنها دار القرار. الغريب لا يتعلق قلبه بالبلد الذي هو فيه، فكذلك المؤمن لا يتعلق قلبه بالدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، فمن عرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا دار جزاء هان عليه تركها، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره فاجعل ذكر الله أكثر ذكرك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الانتباه إلى قصر الأمل والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت. اغتنم العمر قبل الفوات، فالعمر أنفاس معدودة، فإذا ذهب نفس لم يعد، فخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، فلا تؤجل التوبة والعمل الصالح، فإن الموت يأتي بغتة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف وصية ابن عمر رضي الله عنهما الجامعة: اغتنم صحتك وفراغك وحياتك قبل ضدها. كن عابر سبيل لا مستوطنا، فعابر السبيل لا يحمل معه إلا ما يعينه على سفره، فتزود من الدنيا بالتقوى واجعل همك الآخرة، فمن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تستعين بها على طاعة الله. من حفظ الدين حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وأحوالهم رضوان الله تعالى عنهم معه صلى الله عليه وسلم. عمارة الأوقات تكون دائما بطاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الإنسان ربه وهو على حال طيبة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المسافر في الدنيا يتهيأ للسفر بما يحتاج من الزاد والراحلة، وكذا المسافر إلى الآخرة يكون زاده التقوى. المؤمن يجعل الدنيا دار عمل وعبادة ليحصد ثواب ذلك في الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، الآخرة هي دار القرار، وليست الدنيا إلا دارا فانية ستنتهي إن عاجلا أو آجلا. على المؤمن أن يستحضر في قلبه دائما حالة الغريب أو المسافر لحاجته وغايته في تعامله مع شهوات الدنيا ومتطلباتها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المؤمن لا يركن إلى الدنيا بل يعلق قلبه بالآخرة ليصل إليها في أسلم حال في دار إقامته الدائمة، فإذا فاجأه الموت كان كمن وصل إلى غايته. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تؤخر عملا من الطاعات إلى الصباح فلعلك تكون من أهل القبور، وإذا أصبحت لا تؤخر عمل الخير إلى المساء فقد يعالجك الموت. القلب لا يستقر إلا بالله، فمن تعلق بالدنيا تعذب بها، ومن تعلق بالله اطمأن وارتاح. فانظر إلى قلبك بماذا تعلق، فإن ملأته بحب الدنيا لم يبق فيه مكان لحب الله. الموت أقرب إليك من شراك نعلك، فلا تغتر بطول الأمل، فإن الموت لا يستأذن أحدا، فاستعد له بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. الدنيا مزرعة الآخرة، فما تزرعه اليوم تحصده غدا، فازرع في أرض قلبك بذور الإيمان والعمل الصالح تسعد في جنة عرضها السماوات والأرض. العاقل من نظر في العواقب واستعد للرحيل. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، خذ من الدنيا بقدر حاجتك منها ولتكن وسيلتك إلى الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، اغتنم حياتك في الدنيا فاجمع فيها ما ينفعك بعد موتك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التفكير في فناء الدنيا وعدم دوامها يؤدي بالعبد إلى الاستقامة والمواظبة على الأعمال الصالحة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التشبه بالغريب وعابر السبيل، فكلاهما لا يلتفت إلى الدنيا. الغريب يأخذ حاجته من البلد ويمشي إلى بلده، فهو يأخذ ما يوصله إلى بلده من الزاد ولا يركن إلى بلد الغربة. أنت في بلد غربة في هذه الدار، ودارك أمامك وهي الجنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتواصيهم على ذلك فيما بينهم، وثباتهم عليه، وقدوتهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر لا دار مقام ومستقر. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عبد الله، لا تجعل الدنيا تسكن قلبك واجعلها في يدك. فالقلب إذا تعلق بالله زهد فيما سواه، فعش في الدنيا غريبة تكن عند الله قريبة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف،
2: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
0: هدايات الحديث الشريف،
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم بعباده، يحب لهم الخير. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا عظيما ونفعا كثيرا يفقهه في الدين، فيمنحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في هذا الوجود في فضله وشرفه وعلو درجته، لأنه ميراث الأنبياء الذي لم يورثوا غيره. وجاء قوله خيرا نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضيه. قضى الله أنه لا مساواة بين من علم ومن لم يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي العلم رفعة لأهله عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنيئا لأهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضل العلم.

وفضل تعلمه، وأن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقا لعلاقته بالله عز وجل. وفيه أن الفقه في الدين من علامات خيرية المسلم، كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخاري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة، فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود، من هم، ما نسبهم؟ نبذة قصيرة عن
0: نعم. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية.
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم،
1: وهم في الشمال.
0: تذكر؟ نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء
0: قوم عاد. نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك، يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار. نعم، موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر، منطقة الحجر التي هي مدائن صالح، منطقة هناك جبلية، في يعني لديهم جبال، لذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر الله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد. ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب، وتسمع بها، تسمع قصصها، وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد، يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك، مدائن صالح.
1: دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني لماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم، صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب الله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور. يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه قوم ثمود، وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية، وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية. ثم هلك قوم عاد، ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد، والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
0: بالضبط.
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم، وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام؟
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأن يعني جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات. أيضا من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
1: نعم، يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ولا زالت موجودة لليوم، خاصة المنحوتة في الجبال ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون يستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لا خلاية. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه. ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله. حلو. واشترطوا آية. قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة، كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم
1: مركز المدينة.
0: أيوه بالضبط. قال نعم. قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة.
1: من الصخرة.
0: من الصخرة. شفت التعنت؟
1: نعم.
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه، وقال خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية،
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: داخل هذه الصخرة. نعم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره. لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: أيوة. لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
2: نعم. بعد أن طلبوها.
0: نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس وأفردها، قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين اسمه قدار ابن سالف.
2: قدار
0: ابن سالف هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم طيب. نستكمل هذا المشهد. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم. نعم نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير، وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس قال فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم، قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
1: عفوا سيدي هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها فأكد على الشرب كثيرا
0: بالضبط،
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
1: يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط. الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء
1: في منطقة صحراوية أظن فكذبوه. لا يوجد فيها
0: أحسنت.
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب
0: يعني هم
1: وحدها.
0: يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها يعني قتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب ردم عليهم الأرض بالرجفة لأن يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال
0: والدمدمة هي الزلزلة. نعم حتى لاحظ دمدم زلزلة هذا المضاعف يدل على يعني العذاب والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج فأصابهم الله بالرجفة يعني أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم هو البروك على الوجه وعلى الأرض يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم صدقت أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء
1: يعني
0: ولذلك ساحر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم أتواصوا به بل هم قوم إيش؟
2: عادون.
0: نعم. فالشاهد أنه قول أتواصوا به لا لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة. لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر. تواصوا كأنهم تواصوا به
0: فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا. وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم. فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين التكذيب القتل الاستهزاء السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا شوف المكذبين قالوا اطيرنا بك وبمن معك
2: تشاءمنا
0: أنتم وجه نحس هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين لكن كان فيه منهم زعماء الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها
0: كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح الملأ الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين يملؤون المجالس يملؤون صدور المجالس يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات ويعني يخطفون الأضواء هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى
2: ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله، ذكر هنا إلى النبي، يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
2: لا يقولون نعم نعم، هم الآن التسعة هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق، أرادوا أن يقتلوه، لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
2: نعم
1: قبل؟ بعد قتل الناقة.
2: نعم بعد قتل الناقة، لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة.
2: نعم أرادوا أن يقتلوه، قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية، يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه، أنه أرسل إليهم، طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر، ولذلك في بعض الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة، وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين. ما هم التسعة الذين أرادوا نتآمروا عليه، قالوا لنبيتنه وأهله، يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي، يوجد صيحة ثم زلزلة؟
2: لا هي الصيحة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها، سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة صحيح. وكلها معنى واحد. نعم فالصيحة والرجفة هي صيحة، لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه، كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر دائما يتهمون الأنبياء بالسحر، لماذا السحر؟
2: الذي يظهر والله أعلم أولا أن السحر كان معروفا ومنتشرا، وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد، كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه، ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا، قالوا هذا فعل سحر فيتهمونهم بالسحر، ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب، وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون، فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
2: نعم
1: أنذرهم.
2: نعم أنذرهم وحذرهم، قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ، يأخذكم عذاب يوم عظيم، في يعني أكثر من موضع، لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات، ودائما سنة الله في في في هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع، واضح أن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة، ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور، يعني كأنه مرة من هناك وأمر بشيء؟
2: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف،
0: فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، وقال قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا
3: للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الأنعام والأعراف.
1: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وصحح إسناده ابن باز رحمهم الله جميعا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا
5: من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
6: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
5: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء
6: من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
7: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
6: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا فاتت الإنسان فريضة فهل يجوز أن يصليها في أوقات النهي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع فيها عن صلاة التطوع، وهي بالاختصار ثلاثة: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح، أي بعد طلوعها بنحو ربع ساعة، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بحسبه. والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو 10 دقائق أو قريبا منها. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمعتبر بصلاة العصر صلاة كل إنسان بنفسه، فإذا صلى الإنسان صلاة العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس، ولكن يستثنى من ذلك صلاة الفرائض، كما لو كان عليه فائتة وتذكرها في وقت النهي فإنه يصليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويستثنى أيضا على القول الراجح كل صلاة نفل لها سبب، لأن هذه الصلاة التي لها سبب مقرونة بسببها، وتحال الصلاة على هذا السبب بحيث تنتفي فيها الحكمة التي من أجلها وجد النهي ونهى الشارع عن الصلاة فيها. فمن ذلك، أي مما يجوز فعله في أوقات النهي، تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في جميع الأوقات، سواء كان الوقت وقت نهي أم لا. وثانيا مما يستثنى صلاة الكسوف، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة عام في جميع الأوقات، والصلاة قد علقت برؤية الشمس أو القمر، وهي ممكنة في كل وقت، والمقصود إيقاع الصلاة قبل الانجلاء. ومعلوم أن صلاة الكسوف لا تقضى بعد انجلائه، فلو أنها حصرت في وقت معين لأمكن الانجلاء قبله، وحينئذ يفوت المقصود. ثالثا مما يستثنى ركعتا الطواف، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا عام في جميع الأوقات، فيدخل في ذلك أوقات النهي. رابعا مما يستثنى سنة الوضوء، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الصبح يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فقوله رضي الله عنه في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت يعم جميع الأوقات، ويدخل في ذلك أوقات النهي. خامسا مما يستثنى إعادة الجماعة، كما في حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته انحرف، فإذا هو برجلين لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين قد وقع في وقت النهي بعد صلاة الفجر، فدل هذا على جواز إعادة الجماعة في وقت النهي. فكل صلاة لها سبب، فيجوز أن تفعل وقت النهي. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة، والتحري هو التعمد والقصد، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، فأما ما له سبب فإنه لم يتحره بل فعله لأجل السبب، والسبب هو الذي ألجأه إليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا أمر الداخل بالتحية في هذا الموضع وهو وقت نهي عن الصلاة وغيرها مما يشغل عن الاستماع إلى الخطبة، فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز، لأنه ليس في الصلاة فيها انشغال عن عبادة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. إذن هذا سائل يقول: ما حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها؟
2: إذا شرطت المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ولأن لها غرضا صحيحا في هذا الشرط وهو أن تنفرد به، وليس فيه عدوان على أحد، ولأن الزوج إذا رضي بهذا الشرط وهو اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، إذا رضي بذلك فقد أسقط حقه برضا منه واختيار، وليس في هذا الشرط حجر على الزوج فيما أباح الله تعالى له، لأن الدفع أسهل من الرفع والاستدامة أقوى من الابتداء. وأما اشتراط المرأة على زوجها عند العقد أن يطلق ضرتها فهذا الشرط باطل ولا يصح على القول الراجح، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وذلك أن الزوج ينفق على زوجته ويعاشرها، فإذا طلقت فكأن التي سألت الطلاق حرمتها هذا الطعام فكفأته، أي أمالته وقلبته، ولأن في هذا الشرط اعتداء على حق الغير ممن هو أمكن منها وأسبق بالنسبة للزوج. ويستثنى من تحريم سؤال المرأة طلاق أختها إذا كان في ذلك مصلحة شرعية للزوج أو الزوجة أو هما معا، كما لو كان في حالها ريبة ونحو ذلك. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته للمصلحة الشرعية. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخ سامي حفظك الله، هذا السائل يقول: إذا كان بجواري مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد، لكن الجديد أكثر من حيث الجماعة، فأيهما الأفضل أن أصلي في القديم أو الأكثر جماعة؟
2: الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ثم ليعلم أن فضيلة المسجد الأكثر جماعة إنما هو باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، أي إذا كان هناك مساجد متقاربة وكانت كلها معمورة فالأفضل ما كان أكثر جماعة، وليس المعنى أن يتقصد الإنسان الأكثر جماعة، لأن هذا يضر بالمساجد الأخرى وإذا قدر أن تعارضت الأكثرية والنوعية بأن كانت صلاته مع الأقل جماعة كانت أخشع فهو أفضل، ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد البعيد، وهذا أيضا باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، أي إذا كان بيت الإنسان بعيدا عن المسجد فهو أفضل وأعظم أجرا من المسجد القريب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وهذا أمر واقعي، وليس المراد أن يتقصد الإنسان الصلاة في المسجد البعيد، وإلا للزم من ذلك أن نقول لمن كان في شمال البلد: صلوا في المساجد التي في جنوبه، ومن كان في شرق البلد: صلوا في المساجد التي في غربه، وهكذا. وليس هذا مرادا للشارع. ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق، والمراد بالعتيق القديم مكانا لا بناء. وعلى هذا فلو جدد بناء المسجد فلا يزول عنه هذا الوصف، وأنه مسجد عتيق، لأن المقصود المكان للبناء. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: زوجتي هداها الله إذا غضبت على أولادها تسبهم وتدعو عليهم، فهل تؤاخذ بذلك؟
2: الواجب على الوالدين من أم وأب وغيرهما أن يحفظوا ألسنتهم عن الكلام المحرم من اللعن والسب والشتم، وأن يعاملوا أولادهم بالنصح والتوجيه والإرشاد. وأما حكم هذا العمل وهو ما تقوم به بعض الأمهات عند غضبها من دعائها على أولادها وسبها لهم ونحو ذلك، فهذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا الدعاء من الوالدين أو من أحدهما مقصودا، بحيث يكون قلبه قد انعقد عليه، فهذا أمر محرم بلا ريب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحال الثانية أن يكون هذا الدعاء غير مقصود ولا مراد، وإنما هو مما يجري على اللسان من غير قصد، فهذا يعتبر من اللغو ولا يؤاخذ الإنسان عليه، لأنه صدر منه عن غير قصد وإرادة، بل إن الأم تكره كراهية شديدة أن يصاب.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فصدقت من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة

0: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحال أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف وتحريم الخروج عليه، لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح وتنقص بسببها الأرزاق وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عون للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها، ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته: أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني في الأوسط. وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة ثلاث مرات. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله، دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة، رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
4: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد فقدت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فرأته ساجدا يقول:
6: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم في صحيحه.
4: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
7: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولاء وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث، عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس

هل الإنسان عندما يريد أن يبيع يشتري أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية؟ إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة. ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث ومن حسن الحوار ومن حسن المخاطب ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاه، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين، ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت، وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها. هذا خلق كريم في التعامل مع الخدام، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم. فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد.

0: أصحاب السنة يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتاً

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

فرجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: سماحة الشيخ، هذه ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات، مكتوب فيها روي على النبي صلى الله عليه وسلم: من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، منها في الدنيا 6 و3 عند الموت و3 في القبر و3 التي تصيب يوم القيامة. أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي: ينزع الله البركة من عمره، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، يمسح الله سيما الصالحين من وجهه، وإلى آخر هذه الست. ثم في الثلاث عند الموت يقول إنه يموت ذليلا، إنه يموت خائفا.
3: نعم.
2: فيقول الذي يوزعها: كنت أوزعها وأنا لا أدري عن صحتها من عدمه، أرجو إفادتي إذا كانت صحيحة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أستمر في توزيع هذه الورقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الورقة التي وزعها بعض الناس وتحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبة تارك الصلاة ب15 عقوبة، 6 في الحياة إلى آخره، هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه باطل وأنه موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في الجدران، لأن هذا الحديث غير صحيح وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان على أن هذا الحديث باطل، ونبه عليه أيضا الذهبي رحمه الله في الميزان وبين أنه باطل. وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر ذكر هذا الحديث في كتابه المعروف في الكبائر، وكان هذا من تساهله رحمه الله، والصواب أن هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس، بل يجب إتلاف الأوراق التي يكون فيها هذا، لأنه مكتوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له صحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: أحسنتم. هذه رسالة وردتنا من سليمان محمد التميمي من الرياض أيضا، يقول فيها: أصابتني جنابة في
3: قبل ذلك.
2: نعم تفضل.
3: أوراق هنا توزع بين الناس، تكتب بين الناس، منها ورقة يكتب فيها أن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا وانتهى كذا وكذا وكذا وكذا، هذه باطلة أيضا، لا صحة لها ولا أساس لها. وقد كتبنا فيها ردا على صاحبها، بينا بطلانها وأن هذا الخادم لا وجود له، وأن هذه الرؤيا لا صحة لها بل هي باطلة، فينبغي التنبه لهذه الأكاذيب وهذه الأشياء التي يوزعها بعض الناس. وهكذا أوراق يوزعها بعض الناس فيها ذكر آيات، وفيها أن من وقع في يده يكتبها ويوزعها على كذا وكذا، ولا يجوز له تركها، هذه أيضا باطلة، كلها لا أساس لها، ولا يجوز الأخذ بهذه الأشياء التي لا أساس لها من الصحة.
2: هذه الرسالة وردتنا من الرياض أيضا من مرسلها سليمان محمد التميمي، يقول: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت، فقلت: تيممت مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني للصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟
3: لا، ليس بصحيح، الذي عليه الجنابة يكفي تيمم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمم واحدة للصلاة وعليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن أحد الأثقال، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإن فكها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان واحد عن أحد الأصغر والثاني على الأكبر، لا لا يلزم هذا، أن يستكفي عن الجميع، لأنه الجميع كفى في التيمم الواحد، مثل إذا نوى الغسل الطهارتين كفى، وإن كان أفضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم يكفي تيمم واحد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعا، يكفي ذلك والحمد لله.
2: الحمد لله. من العراق الجمهورية العراقية بعث بهذه الرسالة المستمع مهدي أبو صالح العايدي، يقول في رسالته: لي والد متوفى وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم، هل أقوم بذبح الضحايا له وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو 7 دنانير؟ أفيدونا وفقكم الله.
3: الوالد له حق كبير، وكون إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان يقول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من الترحي عنه ووفاء الدين اللي عليه، وأنت مأجور يا ولد في الترحي عنه وفي الإحسان إليه بالصدقة والدعاء، ولو كان يفهم بعض الناس، لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفا بالاستقامة في مسائل أخرى يصلي ويحمد الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال، هذا لا يمنع منه الضحية له، ولا يمنع من الصدقة عنه بالمال من نقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له ويتصدق عنه ولو كان فيه فسق ولو كان عنده معاصي. أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل اليهودي والنصراني والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات ويدعو لهم، هذا لا يدعى له إذا مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عندنا معاصي، ينبغي التفطن لهذا. نعم.
2: أيضا يقول: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز؟ ونقول أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى آخره.
3: الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، نعم، بأقربائك لا بأس، كل الناس لله راجعون،
2: نعم،
3: كل الناس مكر الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له، هذا الكافر لا يدعى له، ولا يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، لأن النفس مين مطمئنة؟ نفس فاجرة، ما يقال لها هذا، وإنما يقال هذا في المؤمن. فالحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقال يقول لك غيرك عظم الله وأجر فيه وأحسن عزاءك فيه، ما في بأس. قد يكون لك مصلحة في حياته، قد يكون في حياته يحسن إليك ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عنه إذا مات كافرا.
2: أيضا يقول: لي والدة حنون وعطوف ومحبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟
3: نعم، وإن كانت لا تصلي، الواجب عليك الإحسان إليها وبرها ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاها الله، ولكن مع هذا تنصحها كثيرا وتوصيها بالصلاة وتعلمها أن الصلاة أمرها عظيم وأنها عمود الإسلام وأن من تركها كفر، لعلها تهتدي، تحسن إليها بالمعروف كلام الطيب بالمواساة بالمال، هكذا ينبغي، لأن الله جل وعلا أوصى بوالدين وإن كان كافرين أوصى بهم خيرا وإحسان، والإحسان قد يكون سببا لهدايتها وقيامها بالصلاة، فعليك بالإحسان إليها والصبر عليها ومخاطبتها بالتي أحسن ونصيحتها لعل الله يهديها.
2: هذه رسالة وردتنا من المرسل عواد رده الحارثي من ميسان بلاد بن الحارث قرية الخلد، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني أحد المستمعين لبرنامجكم الغالي الذي حل كثيرا من المشاكل وأنار الطريق أمام كثير من الناس، أدامه الله وأدام العاملين عليه وأمدهم بالخير والثواب، هذا وإني قد كتبت لكم هذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة راجيا منكم عرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أثابه الله وسدد خطاه، آمين. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو أخوانها أو عمها؟ أفيدونا وفقكم الله.
3: ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عن المحارم حذرا من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها، لا بأس لمحرمها كأبيها وأخيها وعمها ونحو ذلك، ننجونها تتحفظ تسر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد كانوا الشر، لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر، فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبدي إلا وجهها وكفيها وقدميها مثلا، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم بفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يجوز المحرم ينظر شعرها وساقها مثلا وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتكم وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدم مثلا، هذا يكون أفضل لها وأحوط حذرا من بعض المحارم الذين ليس عندهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهن عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها وعمها فإن الحكمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط.
4: أيضا يقول هل يحل البنت أن تكسر الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها؟
3: قبل هذا أما الثياب الرقيقة التي تكسر العورة فلا، تلبس ثياب رقيقة يعني تبين أفخالها أو تبين عورتها أو ضيقة، هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، لا يجوز يعني تلبس ملابسها ساترة وشاحة وحدها كذا ما ينبغي أن تفعلها عند المحارم، لأن الساحة تكشف كثير من جسمها فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثيابا ساترة وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.
4: نعم أحسنتم. يقول أيضا هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟
3: أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج وبعد الزواج لا يجوز هذا، لأن ليس محرما لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيء من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لبعض جيرانها أو لأخي زوجها أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجابا كاملا عن هؤلاء، والوجه على مزينة فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها وزوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها، فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم ترد عليهم السلام تكلمهم كلام العادي لا حرج في ذلك، لكن من غير خلوة لا يخلو أحد بها.
4: أيضا يقول شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها 10,000 ريال على أن يرجع المبلغ بعد سنة 12,000 ريال، هل هذا ربا وهل عليه إثم؟
3: هذا ربا، إذا أخذنا البنك من 10,000 قرضا على يرد 12,000 هذا من الربا الصريح لا شك في ذلك، عند جميع أهل العلم هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية من نص على أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أي أن يقترض شيئا أن يرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبدا ولو درهما واحدا، لكن إذا أخذ قرضا من دون فائدة ثم رد أكثر منه تبرعا منه ومعروفا منه فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيارك أحسن قضاء، إذا اقترض من زيد 10,000 من دون فائدة معروفا ثم لما رد عليه زاده شيئا هذا لا بأس معروفا من دون شرط، إن خيار الناس أحسنه قضاء، كان الذي يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض.
4: لكن لو كان في التواطؤ مثلا اشترط المقرض قال تزودني مثلا أو من هذا
3: التواطؤ لم يحدد شيئا، التواطؤ ما يجوز ولا ما كتب، ما لا في التواطؤ لا يجوز، لا تجوز الزيادة، بل يرد مثلا أخر سواء، هذا الواجب عليه.
4: سؤاله الرابع والأخير يقول رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟
3: إذا قال عليه الطلاق لزوجته ما تفعل الشيء فله حالان، إحداهما يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، إذا هذا يكون طلقة يحسب عليه، يمكن قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال عليه الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعل كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك، وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعله، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها هي إيقاع الطلاق. أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليها الطلاق إن كلمت فلان أو إن دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها وتخويفها وزجرها، ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها. هذا يكون حكم اليمين، يكون حكم اليمين في أصح قوله العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الرز من قوت البلد، نصف صاع يقوم مقام كيلو ونصف من ذلك، هذه كفارة اليمين في مثل هذا.
4: أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد أنقيه من الرياض، وسلمان محمد التميمي من الرياض أيضا، ومهدي أبو صالح العايدي من الجمهورية العراقية ومحافظة واسط، وأخيرا رسالة عواد ردي الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيرة قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف، أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. رواه مسلم. والقين هو الحداد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي.

0: وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. عوالي المدينة هي القرى التي عند المدينة، ومات في الثدي معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي. والضئر هي المرضعة ولد غيرها، وزوجها ضئر لذلك الرضيع، فلفظة ضئر تقع على الأنثى والذكر.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: التفسير الميسر. التفسير
1: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
1: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، فالأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون، بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وهو محمد يبين لكم شرائع الدين، على فترة يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول، قالوا، ومدة ذلك قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة، حتى لا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا، فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم، من هذه النعمة إذ جعل فيكم يعني منكم أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع لما خرج من مصر وأتبعه فرعون وجنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة. أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك قاتل هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتل وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقضي بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة. ثم قال يتيهون في الأرض، 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم، محرمة عليهم أي على الذين على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا، وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التي، فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل. بالحق إذ قربا حين قربا قربانا إلى الله، قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له قال لأقتلنك، فقال لما؟ قال لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى وذلك جزاء الظالمين، هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله بعد ذلك، فأصبح يعني صار من الخاسرين بقتله، فلما قتله لا يدري ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، قالوا فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه، قال ليريه كيف يواري يعني يستر سوءة يعني جيفة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله لأنه حمله، فندم على أنه حمله، ماذا فعل؟ حفر له كما شهد الغراب ثم دفنه ووراه، إذن فأصبح من النادمين يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض، والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما، ومن أحياها امتنع عن قتلها أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك بعد هذه المعجزات في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا، عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض، أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط، الحالة الثانية الصلب لمن قتل وأخذ المال، الحالة الثالثة القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقضوا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا، رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة من الصلاة. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق، فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة، فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسب، بسبب السرقة نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي: قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي، فقلت لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي: كلام من؟ قلت كلام الله. قال: أعد، فأعدت والله غفور رحيم. قال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم، فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه، رجع عن السرقة، وأصلح عمله ولم يسرق، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا، التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن، يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن أطلب الرزق من الله، لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع. فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، بألسنتهم، ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا من اليهود، سماعون يعني قوم سماعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم، يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الفتنة بمعنى الشرك، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تقع، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى والفتنة أشد من القتل، الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك، ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث الفتنة بمعنى العذاب، قال تعالى يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال، قال تعالى ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا أضلاله، وقال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة، ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع الفتنة بمعنى الجنون، قال تعالى بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم، قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم، لهم في الدنيا خزي، أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عظيم يعني مؤلم.
0: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر، التفسير
1: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت، السحت أي الحرام، مثل كالرشوة. قال الحسن، يعني الحسن البصري قال يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه ويأتيهم برشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك، هذا استفهام تعجب، وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تقريع لليهود، إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم، من بعد ذلك، من بعد التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور، بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا يحكم الأنبياء، الذين هادوا لليهود، والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء، والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا، أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس، أيها اليهود لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد، واخشوني، خافوني. كذلك أيها المسلمون لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله، الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله، فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني، الآية بمعنى المعجزة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث، الآية بمعنى الكتاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع، الآية بمعنى العبرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي عبرة. وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أي عبرة. المعنى الخامس، الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية. ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا، أي فرضنا عليهم، على اليهود، فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص. إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما فيه الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى، أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني: ما بين أيديهم أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب، وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث: ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي الدنيا. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم

خلفه، يعني بعده، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل، يعني اليهود النصارى، أن يحكموا بالإنجيل. وليحكم، يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب، القرآن، بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقا، قال مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا، مهيمنا أي شاهدا، شاهدا عليه، يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا، أيها الأمم، لكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا، أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم، أي ليختبركم، فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحكموا إليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. إن وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به، أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر، لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء تولونهم في دينكم وتودونهم لأجل دينهم

0: بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر. ومن يتولهم منكم يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات: نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بنا الدهر علينا من جدب أو غلبة، أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى الله، الله يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني: المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم، أقسموا أقساما مغلظة إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت، بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال: قومنا هجرونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك، وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون، أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار، فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولعبا، يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينك بدينكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك أوتوا الكتاب من قبلكم أعطوا الكتب قبلكم وهم اليهود وكذلك الكفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم دعوتموهم إلى الصلاة وذلك بالأذان اتخذوها أي الصلاة هزواً ولعباً بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك هذا اتخاذ الصلاة هزواً ولعباً ذلك بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل من قبل إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه: هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله، من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وذلك بالمسخ. تنبيه: هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القرادة؟ نقول تنبيه: ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوماً لا يجعل لهم نسلاً، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد العبادة، يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة، قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل، قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين، قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، فإن تولوا فقل آذنتكم أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى والعدوان، يسارعون في الظلم ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا، لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت، وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذنب. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقالت اليهود لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالا، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا، بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء لا اعتراض عليه. ولا يزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى، هؤلاء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فسادا، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم، من آثار عدم المحبة أنه يعاقبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر.
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
6: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى
6: القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط، ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن. افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
5: سلوى القلوب. ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: لسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
6: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
7: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
8: سلوى القلوب.
9: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

تمتاز ركعتا سنة الفجر بمزايا. 1- أفضل السنن الراتبة. 2- خير من الدنيا وما فيها. 3- تفعل حضرا وسفرا. 4- يسن تخفيفها. 5- يسن الاضطجاع بعدها. 6- لها سور وآيات مخصوصة تشرع قراءتها فيها.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد، مستمعينا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، برنامج الحياة أخلاق، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعينا الكرام، إرهاق الجسد في العمل موضوع يتصل بقيمة العمل والاجتهاد في الإسلام، لكنه في الوقت ذاته يرتبط بالحفاظ على صحة الإنسان، على راحة الإنسان، على حياة الإنسان الاجتماعية بشكل عام. هي أمانة منحها الله سبحانه وتعالى لكل مسلم. الإسلام يعلي من شأن العمل ويعتبره عبادة إذا أدي بنية خالصة ووفق الضوابط الشرعية. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا يدل على أن السعي في الأرض والعمل لكسب الرزق من المطالب الحياتية لكل مسلم. نتحدث اليوم عن سلوك الإرهاق، إرهاق الجسد في العمل، إرهاق الجسد في الوظيفة، في عدة محاور، ونسعد بضيفنا في هذه الحلقة وضيف البرنامج الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، نسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
3: اللهم آمين. اليوم نتكلم عن إرهاق الجسد، يعني بعض الناس يرهق نفسه ويرهق جسده في العمل وفي الوظيفة، ولا يوازن ما بين الوظيفة وما بين العمل، ويجعل يعني العمل قطعة من العذاب إن صح التعبير. لكن دعنا نتكلم أولا عن المفهوم ولماذا نتحدث عن هذا الموضوع.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. العمل هو أداة يسرت وسهلت بفضل الله سبحانه وتعالى وسيلة من وسائل الرزق التي يسعى الإنسان إلى الحصول على رزقه أو مقابل مالي أو شيئا من هذا الأمر، بهدف أن يقوم بمتطلبات أو بسد متطلبات اليومية لحياته، سواء كان على مستوى فرد أو على مستوى الأسرة. حينما يخرج هذا العمل من كونه عملا مرتبا ومنظما قائما على الوعي وقائما على أنظمة ولوائح وتوقيتات محددة، حينما يخرج إلى الإرهاق في هذا العمل بسبب بعض الضغوط أو بسبب بعض الآليات في اتخاذ هذا العمل، فسيؤدي إلى التعب الجسدي والمزمن الذي قد يعاني منه الفرد نتيجة للمتطلبات المرتبطة بذلك العمل. وهذا يتجلى الإرهاق في مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية والاجتماعية والتربوية والأسرية والشخصية أيضا التي قد تؤثر سلبا على أداء الفرد في مختلف جوانب الحياة. لذلك العمل هو أداة ووسيلة مكملة إلى ما يملك الإنسان من مهارات للقيام بها للحصول على مقابل أو القيام بمهام طلب القيام بها.
3: طيب دكتور، أحيانا قد يتساءل يعني المستمع الكريم حول الأسباب المؤدية إلى الإرهاق، لماذا يرهق الإنسان نفسه في العمل؟
4: وهذا السؤال الكبير، لماذا يرهق نفسه في العمل؟ نعم. ما دام أنه جميع الأعمال الموجودة على أعتقد على مستوى العالم لها توقيتات محددة ولها توصيف محدد ولها مهام، لا تستطيع أن تقوم بكل مهام زملائك في العمل. ستقوم بمهام المدير ونائب المدير وموظف الاستقبال وموظف الخدمات العملاء، لن تستطيع القيام بكل تلك المهام. لذلك أنت في هذا المكان لديك توصيف وظيفي، لديك مهام ومهارات أنت المسؤول عنها، فلا ترهق نفسك فيما لا يعنيك. فهذا الأمر إذا تجاوز، بحكم أن أنا أريد أن أبرز، أريد أن أصبح مميزا، هذا الأمر سينعكس بأمور أخرى. الأسباب التي قد تدعو إلى إرهاق هذا الجسد في العمل، قد يكون هنالك العمل لساعات طويلة دون راحة كافية، وهذا يؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم، هذا قد يؤدي إلى إرهاق الجسد. كذلك ضغوط العمل الشديدة، المواعيد النهائية المتقاربة لإنجاز المهام، أنه يطلب منك مثلا مديرك في العمل أنه والله هذه مهام، مجموعة مهام لابد تنجزها مثلا قبل الساعة الثانية مساء، أو تنجزها قبل انتهاء 24 ساعة. إذن هذا الضغط في العمل سيسبب أيضا إرهاق للجسد، وإرهاق للفكر، وإرهاق أيضا الحالة النفسية وأيضا الصحية. أيضا من الأسباب إرهاق الجسد في الوظيفة أنه الفرد ما يستطيع أنه يفصل بين العمل والحياة الشخصية، لديه إشكالية في عملية التوازن، فهذا يؤدي إلى الإرهاق ويؤدي إلى عدم القيام بالعمل بشكل مطلوب، أو قد يؤدي إلى أن يأخذ ساعات أخرى إضافية للقيام بالعمل بسبب أنه لا يوجد فيه توازن بين العمل والأسرة، أو لا يوجد توازن بين العمل الذي يقوم به واهتماماته الشخصية. أيضا عدم ممارسة التمارين الرياضية بين فترة والثانية قد يؤدي أيضا إلى إرهاق الجسد الذي لا يقوم بالممارسة في مثل هذه، خاصة أثناء الوظيفة. لا يمنع إذا بقي الإنسان مثلا جالس ساعتين أو ثلاث على المقعد الوظيفة، لا يمنع أن يقف، يقوم ببعض التمارين يعني، بعض الحركة
3: يعني، ليس يعني القصد أنها رياضة كاملة يعني، لكن حركة.
4: نعم
3: يعني
4: لابد أن يحرك الجسد.
3: بعضهم يجلس على الكرسي ويجلس من أول الدوام إلى آخر الدوام، يعني يفصل مثلا أحيانا الصلاة فقط،
4: وهذا يؤدي للإرهاق.
3: نعم،
4: يؤدي لإرهاق الجسد. الآن الجسد هو بحاجة هذه المفاصل ما وضع الله سبحانه وتعالى فيك، وهذا التكوين الجسدي، إلا يكون فيها شيء من الحركة ويعني الممارسة اليومية. بالإضافة أستاذ محمد، إلى أنه العمل في بيئة عمل غير مريحة أو مليئة بالضوضاء أو الإضاءة الغير جيدة، هي أيضا تسبب إرهاق للجسد، ومن خلال ذلك العمل غير مريح، تعمل في بيئة تكثر فيها الضوضاء والصراخ وإضاءة غير جيدة وغيرها، فتجد تريد القيام بالعمل فيسبب إرهاق للجسد، لأن هنالك ظروف غير مناسبة للقيام بذلك العمل. بالإضافة إلى أن البعض قد يتهاون في عدم تناول أو تناول يتهاون في تناول الغذاء الصحي، فتجد أنه قد مثلا يكثر من شرب المنبهات، القهوة، الشاي وغيرها، يأكل بعض الأشياء البسيطة جدا، يعني أشياء قد لا تكون فائدتها الصحية كبيرة جدا، إنما يكون ضررها الصحية كبيرة عليه بسبب أنه أرهق في الوظيفة ولديه أعمال فلا يهتم بالغذاء. بالإضافة إلى أن الإرهاق والتركيز على موضوع العمل في الوظيفة أثره على الجسد يؤثر على النوم واضطرابات النوم، الأرق تؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، مما يجعل حتى أن البعض منهم قد يبتعد عن الوظيفة أو يطلب إجازة لفترة طويلة لأنه لم يكن هناك ترتيب، لم يكن هناك تنظيم. فأنت الآن أرهقت جسدك، فسيكون هذا سببا في أنك ربما تتخلى عن الوظيفة أو تطلب إجازة طويلة أو أنك لا تكمل العمل بشكل المطلوب.
3: نعم. طيب هذه الأسباب، يعني أسباب عامة، وأعجبني فيها التنوع، يعني تنوعت يا دكتور ما بين الغذاء وما بين الحركة وما بين الراحة وما بين اضطرابات النوم، فهذه تشكل يعني أدوات كبيرة جدا للإرهاق، إرهاق الجسد، فينبغي الحرص عليها ومراعاة ذلك في العمل وخصوصا في الجسد. طيب دكتور، الآثار إرهاق الجسد في الوظيفة والعمل، يعني ما هي الآثار على الجسد؟
4: الآثار قد يكون من أهمها الآثار الصحية، وقد تكلم المهتمين بالطب والصحة عن أن الشخص في العمل إذا بقي لساعات طويلة دون حركة سيؤثر ذلك على العمود الفقري، سيؤثر على أيضا القلب، سوف قد يرفع أيضا معدل السمنة، أيضا يضعف الجهاز المناعي، قد يؤدي إلى صداع مزمن بحكم التركيز العالي جدا في العمل ومتابعة مثلا الجهاز، الإضاءة الصادرة من الجهاز، استخدام لوحة مثلا المفاتيح بشكل كبير قد يؤثر على يعني تعب أصابع اليدين، أيضا قد يؤثر إلى اضطرابات النوم، يؤدي إلى اضطرابات النوم. فالمسؤولين عن الطب والصحة يقولون أن الآثار الجسدية في العمل من الإرهاق هذا الذي يتعرض له هذا الشخص قد تكون هذه أهم ملامحها ومؤشراتها. بالإضافة إلى أن أيضا المسؤولين عن الطب النفسي يقولون أن أيضا هنالك آثار أخرى على النفس، ليست فقط على الأعضاء الجسدية،
3: آثار نفسية، يعني
4: آثار نفسية مثل مثلا الاكتئاب، القلق، لأنه يبقى ساعات طويلة وهو أمام الجهاز في تلك الوظيفة دون أن يكون مثلا هنالك حوارات أو علاقات اجتماعية أو خروج أو أسرة وغيرها، فيسبب له اكتئاب وقلق، وقد أيضا يؤدي إلى إلى إلى فقدان مثلا التركيز، الذاكرة، لأنه فقط مسلط كل الجهد في الذاكرة والتركيز العقلي على جانب أو على الوظيفة دون أن يكون هنالك تركيزات أخرى. أيضا تجد أن هنالك تقلب في المزاج لأنه يعيش تحت ضغط في مكان محدد في عمل محدد، فيتقلب المزاج لديه، بالإضافة إلى أنه يشعر بالعزلة والوحدة بحكم أنه يبقى ساعات طويلة دون أن يكون مثلا هنالك مثلا حوارات مع الأصدقاء أو مع الأسرة أو مع مثلا زملائه.
3: نعم. طيب دكتور، يعني تكلمت عن الآثار الصحية والآثار النفسية، وأتوقع أن سيكون هناك آثار اجتماعية بلا شك، صحيح؟
4: أكيد.
3: لكن خلينا نأخذ الآثار الاجتماعية إن شاء الله بعد الفاصل، نستأذنك في فاصل. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به حول الحديث عن إرهاق الجسد في العمل وفي الوظيفة في برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أجدد الترحيب بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، نسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة.
3: اليوم نتحدث عن إرهاق الجسد في العمل، وتحدثنا عن الأسباب، وتحدثنا عن بعض المحاور التي في موضوع إرهاق الجسد في العمل. وصلنا معكم بعد الحديث عن الآثار الصحية والآثار النفسية إلى أن هناك آثار اجتماعية لهذا السلوك.
4: الآثار الاجتماعية قد يكون من أهمها أنه العلاقات الاجتماعية بين الأفراد سوف تقل، تتداور هذه العلاقات بشكل كبير جدا، انسحاب من الأنشطة الاجتماعية، تجد ذلك الشخص الذي يركز على العمل تجده ينسحب تدريجيا أو كليا عن أفراد المجتمع، عن أصدقائه، عن زملائه، عن الأسرة، مما يسبب تدهور في تلك العلاقات. فمهم جدا الذي يسعى إلى العمل في الوظيفة أن يكون هنالك أيضا ترتيبا وتنظيما في حياته حتى لا يفقد الكثير من العلاقات الاجتماعية. أيضا هنالك آثار وهي قد تكون متعلقة بالأسرة بشكل كبير جدا، فكلما كان هنالك إرهاق لذلك الجسد في العمل والوظيفة سوف ينعكس ذلك على الراحة داخل الأسرة. هو الآن سيعود إلى الأسرة أو إلى البيت الأسري وهو مرهق، قد يشعر بالتعب والمرض والإرهاق، فلا يستطيع القيام بالأدوار الأسرية، ليس لديه دافعية للبقاء مع أفراد الأسرة، ليس لديه دافعية للحوار مثلا مع الزوجة مع الأبناء، ليس لديه دافعية للخروج في نزهة مع أفراد الأسرة. كل هذه الآثار ستؤدي بشكل أو بآخر إلى تدهور العلاقات الأسرية. كنت في نقاش مع أحد الأصدقاء أقول الذين يعملون إلى ساعات طويلة في العمل كيف حاله حينما يعود إلى الأسرة؟ يقول والله هو يعود الأسرة مصاب بالإرهاق، يريد فقط أن يأكل وينام. لذلك التكرارات ستؤدي إلى تلك الآثار الأسرية، وتهمل الأسرة، يهمل الأصدقاء، يهمل تربية الأبناء، يكون لك انسحاب، أنت فقط مسمى أب أو مسمى زوج لكن ليس لديك دور في القيام بهذه المهمة أو بهذا الدور، لأنك تعود من العمل وأنت مرهق جسديا، لذلك فقط تبحث عن الراحة عن الأكل والنوم، فهذا قد يسبب تدهور في العلاقات الأسرية.
3: يعني تصبح الحياة عمل ثم راحة ثم عمل، حتى لا يكون فيها مثلا مع الأسرة، الحياة مع الأسرة، الأخذ والعطاء، الحب، الاحترام، التقدير، قد يكون فيه احترام وتقدير، ولكن أقصد أنه لا يكون هناك حياة أسرية حقيقية.
4: نعم، هو الآن إذا عاد إلى الأسرة، وخاصة يعني بعض الإخوة الذي لديه أطفال، الأطفال دائما تجدهم بحاجة إلى الأب، بحاجة إلى الأم، يتعلقون بهم أكثر مما يتعلقون الشباب والذين وصلوا إلى سن المراهقة، فتجد حينما يعود الأب من العمل تجد أن الطفل أو الطفلة يستقبلون الأب أو الأم التي ترهق نفسها مثلا في العمل، فالمقابل وردة الفعل قد تكون غير جيدة في كل مرة، أنه ليس لديه دافعية أو رغبة في الحوار أو الكلام أو اللعب أو الضحك أو غيرها، فتجده مباشرة يتجه مثلا إلى خلع ملابس العمل ومثلا التجهيز، مثلا يأكل بعض الأطعمة ثم يعود وينام، وتتكرر هذه العملية تقريبا إذا كان إجازته مثلا يوم واحد في الأسبوع تتكرر 6 مرات أسبوعيا، فلما تتكرر لأشهر كثيرة جدا هذه ستسبب تدهور العلاقات الأسرية، ستسبب تفكك، طلاق، مشاكل كبيرة جدا، أيضا تدهور في التربية وتوجيه الأبناء والاهتمام بهم.
3: جميل. طيب دكتور، ونحن نتحدث عن هذا السلوك، سلوك الإرهاق، إرهاق الجسد في العمل والوظيفة، هل هناك نصائح منكم يا دكتور حول تجنب هذا السلوك الخاطئ؟
4: أول وأهم نصيحة، أولا لابد أن يكون هنالك تنظيم للوقت وتحديد الأولويات. الأمر الآخر، لابد أن يكون هنالك ممارسة لبعض تمارين الاسترخاء والحركة وغيرها، لأنها ستساهم في تقليل الضغط الصحي والنفسي على الجسد، بالإضافة إلى كلما كان هنالك ترتيب إلى أوقات النوم كلما ساهم ذلك في أن الجسد يأخذ راحته الكافية، حتى إذا كان هنالك عملا يتطلب ضغطا جسديا داخل العمل أن يكون هنالك سبقه راحة جسدية من خلال النوم الكافي، بالإضافة إلى اتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن، وأيضا يكون هنالك حدود واضحة للعمل والوظيفة، أنت محدد لك وقت لبدء العمل ونهاية العمل، فلا تريق نفسك أنك تتجاوز هذه الفترات بحكم أن والله تريد إنجاز العمل مما يسبب ضغط، بالإضافة إلى أنه مهم جدا أن يطلب الإنسان المساعدة والتحدث للأصدقاء أو العائلة أو المختصين إذا شعر أن هنالك إرهاقا جسديا، سواء متعلق بالناحية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية والأسرية، لا يقول الإنسان أنا أكابر وأستطيع، أن يطلب المساعدة من الغير حتى يتجاوز هذه المشكلة، فهذه قد تكون أهم النصائح التي نوجهها لمن يرهق جسده في العمل.
3: طيب الدكتور، نصيحة أخيرة وخاتمة نختم بها هذه الحلقة.
4: إرهاق الجسد في العمل مشكلة صحية ونفسية واجتماعية، يجب أن نتعامل معها بجدية، مهم جدا أن يدرك الأفراد أهمية الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية والعقلية والأسرية، لأن هذه من الأمور التي لابد أن يحافظ عليها كل فرد، بالإضافة إلى أن يقوم باتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب منه دون أن يكون هنالك القيام بأعمال أخرى، وهذه تعتبر من الأمور الهامة لتجنب الإرهاق الجسدي والمحافظة على توازن صحي في حياتهم.
3: نعم دكتور، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم وجزاكم الله خير على ما قدمتم في هذه الحلقة من برنامج الحياة أخلاق. الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، شكرا جزيلا لك.
4: بارك الله فيكم، نسأل الله ينفع بهذا اللقاء.
3: اللهم أمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام من كل مكان على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامج الحياة أخلاق. لكم منا تحية، فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الحياة أخلاق،
2: الحياة أخلاق،
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق،
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، نستمع لنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه التلاوة السابقة أيها الكرام بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن معنى التوبة وحقيقتها. منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجة إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجة إليها في البداية كذلك. وقد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. وقال الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. وحقيقة التوبة أيها الإخوة والأخوات هو الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. التوبة أيها الإخوة ترك الذنب علما بقبحه وندما على فعله وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتدارك لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. التوبة الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وحكم التوبة أيها الإخوة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمر الله جل وعلا بذلك. وأما المستحبة فهي التوبة من ترك المستحبات أو فعل المكروهات. إن التوبة من المعاصي أو من ترك الواجبات فرض واجب لازم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالإصرار على الذنب حرام بالإجماع، والتوبة منه فرض بالإجماع. التوبة واجبة على الفور، فمن أخرها زمانا صار عاصيا بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيان بتكرار الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جار في تأخير كل ما يحب تقديمه من الطاعات. منزلة التوبة منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكما أن التوبة من أول المقامات فهي آخرها. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال جل وعلا في سورة النصر التي يذكر فيها أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر سورة كاملة نزلت على الأرجح، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان ذلك بعد تبليغ الرسالة وأداء ما أمر الله جل وعلا به. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولم يجعل الله عز وجل محبته للتائبين إلا وهم خواص الخلق لديه، وهي من أفضل الكمالات. والله عز وجل قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار، وهم أكمل الخلق، فقال تعالى حكاية عن آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقال عن خليله وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقال تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله توبة داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغامدية التي أقرت بالزنا حتى رجمها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والله جل وعلا ذكر من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم، قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. ومما يدل على فضل التوبة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته. والله جل وعلا يفرح الله بتوبة عبده إليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. ونحن محتاجون إلى التوبة أحوج ما نكون من الطعام والشراب، فمقام التوبة من أجل المقامات يحتاج إليه العبد في كل أحواله، يحتاجه الأتقياء والمقصرون. فالحديث عن التوبة موجه إلى كل مؤمن بل إلى الناس جميعا، فالكفار يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله عز وجل ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونها، كما أن المؤمن بحاجة إلى توبة يداوم عليها وأن يجددها حينا بعد حين. فإن العبد إذا تدبر ونظر في حاله وما يعتريه من تقصير وجد أنه بحاجة إلى توبة تجدد إيمانه وتقربه من الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن لعلكم تفلحون. فالأمر للجميع. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالعبد بحاجة إلى تطهير، حيث لا بد أن يقع منه تقصير أو غفلة أو تفريط. يقدر مهما اجتهد ومهما بذل وسعى في طاعة الله، فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة. وقد جاء من حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وهذا ملازم له في كل أحواله وأطواله، فإنه يتقلب دائما في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى توبة واستغفار. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في جميع أحواله وهو القائل: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. وللحديث بقية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث حسن، رواه ابن ماجه.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية. ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات،
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في برنامج أعلام الفقهاء نسلط الضوء في كل حلقة على عالم فقيه من أعلام الصحابة أو التابعين من سلف الأمة وعبر التاريخ الإسلامي أيضا. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا حول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سنتحدث عن سيرة هذا الصحابي وسنتحدث عن فقهه بمشيئة الله تعالى. ولعلنا نبدأ الحديث دكتور بالحديث عن سيرة عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين والمستمعات، وحديثنا اليوم عن فتى الكهول، عن الزكي التقي الطاهر صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، عن عبد الله بن عباس فقيه أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه عبد الله بن العباس الصحابي الجليل بن عبد المطلب، هو ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة والفقه في الدين، فقد جاء في الصحيح أنه قال رضي الله عنهما: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ثم قال: اللهم علمه الحكمة. وجاء في رواية أخرى عند البخاري: اللهم علمه الكتاب. وجاء كذلك في رواية: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، كما دعا له أيضا عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عند ميمونة زوجه، وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما عند خالته ميمونة، فأعد للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والطهور، فقال: من أعد لهذا؟ فقال ابن عباس، فقال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ودعا له بالحكمة، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا بركتها، فهو ترجمان القرآن، وهو حبر الأمة، يقال له الحبر، ومن ساعة علمي فالحبر والبحر، فهو الإمام الفقيه القاعد الفتية الجالس لها، العالم الذي كان معلوم العلم مشهور الفتية، حتى سئل: بما نلت العلم يا ابن عباس؟ وهذا مهم لطالب العلم أن يفهم ذلك، هذا القول، قال: بقلب عقول ولسان سؤول. ابن عباس رضي الله عنه هو مثال للهمة العلية، فهو قد ولد رضي الله عنه وأرضاه متأخرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفي، وابن عباس لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان صغيرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حرص على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هو غلام أنصاري أرادوا أن يتفقهوا، فثم دب الكسل والفتور للأنصاري، فقال لابن عباس رضي الله عنهما: من سيسألنا وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد؟ فترك الأنصاري، واستمر عبد الله بن العباس يسأل ويطلب العلم حتى نال ما نال من العلم، وأصبح إمام الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح المقدم الذي يعلم ما لا يعلمه كثير من الكبار من العلوم. وقيل له حتى كان أنصاري وإذا رأاه قال: سبقني هذا القرشي. وهذا حقيقة في حافز طلاب العلم ألا يركنوا إلى وجود العلماء ويظنوا أنهم لن يستفاد منهم، فإن المرأة إنما عليها أن يطلب العلم، والنفع والاستفادة يأتي بها الله عز وجل. ولما كان بهذه المنزلة من العلم حافظ له عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه المكانة، فهو يعلم مكانته في العلوم. كان عمر رضي الله عنه يدخله في المجالس الكبار التي لا يحضرها إلا كبار الصحابة، فكأن بعض الصحابة وجد شيئا يعني من دخول هذا الشاب الصغير معهم. فقاله قال ابن عباس يحكي القصة أن عمر رضي الله عنه في يوم أراد أن يبرز فهمه وأن يبين لهؤلاء لماذا هو يدخل ابن عباس رضي الله عنهما معه. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فذكروا كلاما لم يكن هو المقصود. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: إذا رأيت الناس قد كثروا ودخلوا في دين الله تعالى فاستغفر ربك. وهذا نعيه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مقدما لابن عباس عارفا لفضله، فكان يدخله في المجالس التي فيها الكبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد بعضهم في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء في سنه أيضا وهم أترابه؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني أنه من حيث علمتم، وذاك اختبره مرة من محضرهم فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقالوا وكل ذهب إلى مقالة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: وإن لا نعرف منها إلا ما قلت. فأيده فأظهر فضيلته وأظهر مكانته. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان متأدبا بأداب طالب العلم، فكان يأتي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ويبقى عند بابه حتى في الظهيرة وفي الشمس، فإذا خرج زيد وجده عند الباب فقال: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك بقيت لأتينك. قال: أنا أحق بهذا منكم، عن الذي أتيكم. وإذا رأى زيدا قد مر أخذ بدابته وكان يقوم بالمشي وزيد الراكب، فأخذ ابن عباس مر بركابه فقاله زيد: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. العلم لا يتلقى فقط بالمعرفة والمعلومة، العلم هو معنى أعظم. العلم فيه أدب، فيه سلوك. يقال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان أكثر ذكاء من ابن عباس وله تحصيل، لكنه لم يبارك له في علمه، كان كثير المراجعة لأشياخه، لم يكن مثل ابن عباس في تلقيه وفي صبره وفي تأدبه. العلم فيه زكاء وفيه له معنى، فيه رحمة، فيه لطف، لا يؤخذ إلا بهذه الطريقة. هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. من لم يسلك هذا السنن وهذه الطريقة وهذا التقدير وهذا الاحترام لا يمكن أن ينال العلم، فهو أخذه بسلوك وبفعل. ونحن من أهداف برنامجنا هذا الذي يتكلم فيه عن أعلام الفقهاء أن يعرف الناس طريق الفقه، ولماذا نتكلم عن السيرة؟ لأن طريق الفقه ليس فقط هو النقل المنقول من العلم
2: والنتائج.
3: نعم، هذا النتاج جاء بأسباب، منها قلب عقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولسان سؤول، وأدب مع العلماء، قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقوله رضي الله عنه وأرضاه.
2: دكتور، عفوا عن المقاطعة، البحث في سيرة هؤلاء الأعلام وقبلهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الأعلام هم تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما نتناول سيرة هؤلاء الذين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون لنا فيها قدوة وأسوة حسنة يقتفي بها طالب العلم، ويقتفي بها الإنسان المسلم العادي البسيط، يقتفي بهم في أخلاقهم، في أدبهم، في تعاملهم، في فقههم، في عباداتهم، وكل مناحي حياتهم التي يعني نذكرها ونتدارسها أيضا.
3: نعم، لا شك، وهذا هو الأدب، وهذا هو الذي نستفيده منهم، أن نعرف آدابهم، وقبل أن نعرف أقوالهم، ونعرف سلوكهم ونهجهم قبل أن نأخذ بفتواهم وأقوالهم. ختاما، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهما كان ذكيا فصيحا، وهو الذي رد عددا من الخوارج عن رأيهم في فتنة الخوارج، فقد ناظرهم ورجع منهم الثلث، وكان له في ذلك الحجة البالغة والإقناع التام، وابتلاه الله تعالى في آخر عمره بذهاب بصره وذهاب عينيه، وقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. رضي الله عن عباس، قد مات بالطائف، وكان عمره يوم مات 72 سنة. رضي الله عنه قال رافع بن خديج رضي الله عنه: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم. رضي الله عن عباس وعن أبيه، وجزاه الله خير ما جزى عالما وإماما وصحابيا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور، نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا مستمعين الكرام. فاصل قصير، بعده نكمل حديثنا في هذه الحلقة، يبقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله مجددا يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم أستاذ وائل، المستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله. دكتور، نتحدث عن سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نتحدث عن هذا العلم الفقيه، تحدثنا عن شيء من سيرته قبل الفاصل، ونريد أن نعرج فيما تبقى من وقت هذه الحلقة على شيء من آرائه وأقواله الفقهية أيضا.
3: حياكم الله أستاذ وائل، مرحبا بكم مستمعين ومستمعات. وبعد أن فرغنا من الحديث عن سيرته رضي الله عنه وعن أبيه، نأخذ طرفا وشيئا يسيرا من الفتاوى التي نقلت عنه. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من الفتاوى التي قال ابن حزم: لو جمعت لكانت مجلدا كبيرا.
2: وذكرت، عفوا المقاطعة، ذكرت لي دكتور أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان امتدادا لمدرسة أهل الحديث، وأن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس إن صح لنا القول هو امتداد
3: لمدرسة
2: يعني هو
3: امتداد، لا، مدرسة الحديث
2: هي امتداد.
3: نعم، امتداد له. وابن عباس وابن عمر وابن مسعود، لماذا؟ لأن عمر الحقيقة يعتبر هو إمام مدرسة أهل الرأي. يظن كثير من الناس أن عمر رضي الله عنه نصي، وأنه عمر هو إمام المقاصد وإمام، ولذلك ابن مسعود الناس كثير يعزون علم الرأي إلى ابن مسعود مدرسة الكوفة، الحقيقة أنها مدرسة عمر، وعمر ممن استفاد منه كثير ومثل منه ولازمه كثيرا ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود. ابن عباس له يعني جملة من الفتاوى كثيرة مسائل، لكن يبدأ بمسألة لطيفة، مسألة الوضوء بفضل طهور المرأة. الفضل هو الزائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض زوجاته، فالوضوء من نفس الإناء يغترف منه الرجل والمرأة سويا، هذا بإجماع العلماء لا بأس به. في مسألة خلافية فيما لو توضعت المرأة من إناء
2: وفضل
3: وبقي ماء في هذا الإناء، هذا الماء الفاضل الباقي، الفضل هو الباقي الزائد، هل للرجل أن يتوضأ منه؟ الجمهور نعم، الأئمة الأربعة الشافعية الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. المذهب المعتمد عند الحنابلة أن الرجل لا يتوضأ من فضل طهور المرأة بشروط اشترطوها، بأن يكون الماء قليل ليس كثيرا، وأن تخلو به المرأة، عن عدم وجود يعني مشاهد مميز، ومنها أيضا أن يكون لطهارة كاملة ويكون لرفع حدث، لهم شروط. والحقيقة هذا القول مرجوح، والذي عليه الجمهور هو عدم ذهاب الطهورية من هذا الماء، ويجوز للرجل أن يتوضأ ويتطهر بفضل طهور المرأة. في عبارة لطيفة، رأي ابن عباس هو رضي الله عنهما جواز وضوء الرجل بعد المرأة، لأنهم اتفقوا أن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل الرجل، واختلفوا بفضل الرجل، بفضل المرأة يتوضأ منه الرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هن ألطف بنانا. يعني يقول أنت الآن المرأة تتوضأ بعد الرجل، واحتمال الرجل يعمل ويكدح، بين المرأة أنظف وألطف بنان، فما الذي يجعل هذا الماء يمنع منه الطهارة؟ والحديث الوارد في ذلك يعني أوله وقالوا حديث يعني له وجه من العمل إن صح هذا الحديث. فإذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، وهو مذهب جمهور الفقهاء. أيضا المسائل الخلافية عند الفقهاء المشهورة مسألة الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على حملهما. المشهور عندنا كما تعلم بالفتية والمذهب عند الحنابلة والمالكية كذلك، أن الحامل المرضع إذا أفطرتا قضتا، وإذا كان لخوف على وليدهما فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. وإذا قعدوا قاعدة كل من أفطر عن غيره فإنه يطعم عن كل يوم مسكين لأجل صحة غيره. الحنفية قالوا الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فإنما ليس عليهما إلا القضاء وليس عليهما طعام. أما الحامل المرضع إذا أفطرتا مريضة ما تستطيع أن تقضي، هذا لا إشكال فيه، هي مريضة تقضي كالمريض، لكن الكلام إذا أفطرت خوفا على ولدها. ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن ابن عمر نقل أن الحامل المرضع يطعمان ولا تقضيان. فإذا كانت المرأة حامل في شهر رمضان وخافت أنها تصوم يضر بحملها، أو كانت مرضع وخافت يضر برضاعها، فإنها لا تقوم بالصيام ولا يجب عليها القضاء، إنما تطعم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ والشيخة، هي كانت رخصة في أول الإسلام، إما أن تصوم وإما أن تطعم، ثم بقيت للشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينة، والحامل والمرضع تفطران فتطعمان عن كل يوم مسكينة. فكان هذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه. طبعا جمهور الفقهاء على خلاف هذا القول، والفتوى فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من العلماء على أن الحامل والمرضع تقوم بالقضاء والإطعام إذا كان الفطر خوفا على جنينهما، أما إذا أفطرت خوفا على نفسها هي فإنها عليها أن تقوم بالقضاء عند العلماء رحمهم الله. والمسائل كذلك المشهورة التي يروى لابن عباس فيها قولان، ولعل القول المشهور الذي سنذكره كان يقول به سياسة شرعية كما قال به عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي مسألة طلاق الثلاث. ابن عباس يروي حديثا يقول: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وصدرا من وفي عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه صعد المنبر وقال: أرى الناس قد تساهلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فمسألة الطلاق الثلاث، طلاق الثلاث، يقول ابن عباس رضي الله عنه أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لزوجته طالق بالثلاث تقع ثلاث طلقات، تقع واحدة،
2: تقع واحدة.
3: وفي عهد بكر الصديق واحدة، وفي عهد
2: في صدر
3: صدر خلافة عمر واحدة. ثم أن عمر رضي الله عنه سياسة شرعية لما تساهل الناس وتهوكوا في هذا الباب جعل الثلاث تقع
2: أوقعها
3: ثلاثا. ابن عباس جاءه رجل قال بأنه طلق زوجته عدد نجوم السماء، قال تكفيك منها ثلاث والباقي إثم عليك، والباقي إثم عليك، وقال حرمت عليك وأوقعها. هنا العلماء تأولوا لماذا ابن عباس قال بهذا القول، وهو راوي الحديث كان الطلاق واحدة. يبدو أنه قاله أيضا لأنه مدست عمر رضي الله عنه، وعمر جعل هذا الطلاق الثلاث ثلاثا تشديدا على الناس. طبعا هذه المسألة تسهل فيها الناس كثيرا، والمسألة حقيقة ينبغي أن يحتاطوا فيها. نعم الفتوى المشهورة اليوم والتي يعني عليها القضاء ربما أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، لكن ينبغي المسلم أن لا يتساهل، فإن طلاق الثلاث وقوعه ثلاثا هذا مذهب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ عمر رضي الله عنه به، وأيضا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. المعتمد في مذهبهم هو قول عمر وقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، فلا ينبغي المسلم أن يتساهل، والكل يتفق سواء وقعناها ثلاثا أو وقعناها واحدة أنه طلاق محرم. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه يكفيك منها ثلاث والباقي وبال عليك، يعني هذا حرام وإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تروى أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى تغيظ غيظا شديدا حتى قال رجل دعني يا رسول الله ضم عنقه. فلا ينبغي المسلم أن يتساهل في هذه المسألة ومسألة الطلاق الثلاث. أيضا المسائل التي لابن عباس رضي الله عنه وارضاه قول فيها ومناسب أن أذكره لأنه اشتد فيه وتمسك به، وهي المتعة في الحج. عمر رضي الله عنه وارضاه وبكر الصديق كان يأمران بالإفراد، معلوم أن النسك النبي صلى الله عليه وسلم أقران،
2: أي أقران،
3: وأفضل الأنساك محل خلاف الحنابلة التمتع، والحنفية القران لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والحنابلة التمتع لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والشافعية والمالكية الإفراد لأنه فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. فابن عباس كان يأمر بالمتعة ويستحبها، والناس في زمانه يقولون عمر وأبو بكر يأمران بالإفراد، فقال لهم عبارة شديدة مشهورة متداولة، قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يقول ابن عباس كان يدافع هذه المسألة بشدة. الحقيقة فقه المسألة كالتالي: أبو بكر وعمر لم يكونا يمنعان من المتعة، لكنهم ليس الأمر كاليوم وسهولة الوصول للبيت، أرادوا أن لا يخلو البيت عن معتمر وعن حاج. الناس لو حجوا متمتعين لن يأتوا العمر مرة أخرى، فكل من يعني يريد من الشام من مصر يريد العمرة يقول أحج إن شاء الله متمتعا فأعتمر وأحج، فيصبح البيت في أشهر الحج ممتلئا وبعدها مهجورا. فأراد أبو بكر وعمر أن لا يهجر البيت، فأمر بالإفراد حتى يأتي الناس ويتوفدون للبيت في كل حين لأجل العمرة. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة التمتع. طبعا رأي ابن عباس فقها هو الأرجح والأقوى خصوصا في زماننا هذا، لأنه هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس جاءه رجل استفتيه وكان أرشده إلى أن التمتع هو السنة، فرأى في المنام أن رأي رجل يقول له عمرة مقبولة وعمل مبرور، فقال له أقم عندي حتى أعطيك من عطائي، لأنه أولها أنه أن عمرته في تمتعه مقبولة وأنها مبرورة، وهذا يؤكد رأيه الفقهي رضي الله عنه، فكان مستحبا للتمتع رضي الله عنه وأرضاه. لا الوقت يعني آزف أن ينتهي كما
2: الله يعطيك العافية دكتور. نحن فقط نشير إلى جزء من هذه السير وجزء من هذه الأقوال الفقهية، وإلا الحديث كثير حول هؤلاء الأعلام الفقهاء. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجرايسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك.
3: العفو يا أستاذ وائل، وشكرا لك والمستمعين والمستمعات، وجزاكم الله خيرا.
2: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لضيفنا الكريم. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي ومحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

بما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. الشيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
1: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتج لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي،
2: يعني نسميها ثمرات المطابع.
1: ثمرات المطابع، نعم. يا سلام.
2: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
1: جميل.
2: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. جميل. فبما نبدأ يعني؟
1: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
2: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا. هذا هو القرن 9، 850 860 840
1: تقريبا. قبل كم سنة؟
2: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950 1050 1150 1250 1350 1450 فنحن الآن أمضينا
1: 600 سنة منذ أن
2: بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة، وإنما كانت
1: منسوخة.
2: منسوخة أو مخطوطة،
1: يعني تكتب بالأيدي. كان
2: تكتب بالأيدي، ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة، 30، 100، 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالألاف وأحيانا بعشرات الألاف وأحيانا بالملايين إلا بعد أن عرفت الطباعة. لأنه في السابق من الصعب مثلا أن تأتي إلى كتاب كبير في 20 مجلد، تحتاج عشان تنسخ هذا الكتاب أو تخط نسخة منه تحتاج إلى أشهر.
1: يعني لو مر عالم على بلدة معينة ووجد نسخة من كتاب، ينتظر حتى يكتب لنفسه نسخة ويرحل؟
2: طبعا هو قد يكتب بنفسه، وقد يوكل الوراقين. الوراقين أو الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابة. ف يكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط إلى مخطوط وهكذا. وعندهم ما يسمى بالحوانيت. الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا.
1: وراق هذا.
2: الوراقي، وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا، ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل. يقول أنت بما أنك رايح تنام، أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
1: يطالع الكتب
2: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك، لا تخاف عليها، لن يصيبها شيء،
1: يسوي لها نسخ لصق في ذهنه.
2: أي، ويحفظون، ويعني لهم في ذلك قصص.
1: سبحان الله.
2: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة. خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100 200 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع آلاف النسخ، أو خلنا نقول مئات النسخ أو أكثر أو أقل. وتطورت المسألة بشكل عظيم. بداية الطباعة بعض الناس يظن أن الطباعة حديثة، طباعة قديمة كما ذكرت قبل قليل من 600 سنة، يعني في أيام الحافظ بن حجر، وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعد من العلماء المتوسطين، لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد، حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن 15 الميلادي، وذلك عام 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
1: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر.
2: إيه نعم.
1: يعني في أواخر حياته يمكن.
2: إيه نعم، إيه نعم، هو في تلك في آخر حياته، أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك،
1: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
2: جدا. بالضبط. هذا هذا هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في 3 مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا. ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة، أو خلنا نقول شديدة الندرة.
1: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات.
2: لا لا لا، هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني نتكلم عن صناعة الطباعة.
1: جميل.
2: عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن وفي باريس وفي غيرها.
1: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف كبير
2: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس، ثم أصبحت عند
1: يد كل الناس،
2: عند كل من يريد من الناس. سبحان الله.
1: اللهم لك الحمد.
2: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو.
1: هل لأنه بسيط كذا وقليل وكان تجربة؟
2: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام 1000 من الهجرة.
1: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهر الطباعة تقريبا.
2: لا أكثر، 150.
1: 150 سنة.
2: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا، أنشئت المطابع في الشرق ابتداء بالآستانة.
1: الآستانة في تركيا هذه؟
2: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية، ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
1: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.
2: إيه نعم. هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
1: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه، وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي.
2: نعم.
1: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
2: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا. حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا بداية الطباعة في مصر، نقول تقريبا 1800 للميلاد، وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها بمطبعة لأجل طباعة المنشورات والأوامر باللغة العربية. إذن المسألة ليست ثقافية في البداية، وإنما هو استعمار وغزو،
1: كأنها أحد وسائل الحرب.
2: أي نعم، وسائل الحرب نعم. لكن جاءوا معهم بمطبعة، وكانت تلك المطبعة تعمل وهي على السفينة الراسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأ الغزاة من هناك، وذلك على ساحل الإسكندرية، وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
1: هل تركوها لهم؟
2: تركوها. الفرنسيون لم يستمروا في مصر. يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون. فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
1: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها، نعم. هل تركوها؟
2: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين، أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
1: لابد مر عليه بولاق.
2: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، و المطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم.
1: على طاري بولاق هذه، بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا
2: نعم.
1: لكن خلنا نطلع الفاصل نعم. ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
0: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله شيخ محمد.
2: سلمك الله وعافاك.
1: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة أنا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة أو ماذا نقصد ببولاق؟
2: بلاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب. هذه حكاية.
1: لماذا؟
2: طبعة بلاق يعني شيء عظيم جدا.
1: يعني إذا عندي بلاق من نسخة مثلا فتح الباري غير واحد من
2: طبعا نسخة. طبعا لما تقول عندي طبعة بلاق أصلية يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك
1: سلعة في اليد هذه
2: جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة، يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا، وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماس بيرو. هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
1: بلاق حول ولا هو نفس المكان؟
2: هو فيه، نعم قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بلاق بطبعة بلاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بلاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
1: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
2: حكومي، ونعم يعني بعض المطبوعات، لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
1: طب مراحل نشر التراث في مصر، ومر طبعا بمراحل، وله رجالات
2: نعم
1: يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل، دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
2: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو والأدب والتراث، لا سيما بالمخطوطات والكتب، رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمها مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل، يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا، ليس بالطويل 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل بالمعلومات والثقافات والأشياء.
1: يعطيك نظرة تاريخية جداً عن عن عن هذا
2: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان لماذا خصصت التراث العربي، لما لا تقول التراث الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة
1: يستفيد من المسلم وغير المسلم
2: والبيطرة وكذا، بينما أنا لو تكلمت فقط عن التراث الإسلامي لحصرت الأمر في الفقه والحديث وكذا. فكلمة التراث العربي أشمل من قضية التراث الإسلامي. ممكن نقسم يعني هذه كما قسمها الطناحي رحمه الله تعالى مراحل النشر، نشر التراث. هناك مرحلة شهيرة وهي مرحلة الناشرين الأولين. الناشرون الأولون هؤلاء لما بدأت الطباعة وكان هناك علماء، فهم الذين تولوا أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
1: الدور الأول دور الناشر، خلنا نقول
2: يعني نسميه، الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين، وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام، فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
1: كما هو،
2: كما هو إلى المطبوع،
1: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
2: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
1: جميل.
2: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطه العدوي، وهو متوفى عام 1281، قديم جدا.
1: يعتبرون مصححين،
2: هؤلاء بنسميهم محققين، لكن قبل أن تعرف كلمة حققه فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا، أو لا تجد، لا تكاد.
1: لذلك هم عندهم علماء، عندهم
2: هم علماء وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
1: هذا قط العدوي عنده هو فقط خلينا نقول محقق، اذا صح
2: نصر الهوريني وقطه العدوي وامثالهم، هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعلم.

0: فيه مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي، هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه، إلى الآن ودار النشر أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة،
1: رائحة الكتب.
0: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى. على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثاني في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال. وأنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
1: خصوصا في القاهرة.
0: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل،
1: أنا قصد المكان نفسه.
0: نعم، أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بدي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة، وله مجلتان شهيرتان، واحده الآن مطبوعة في 5 مجلدات، والثانية في 30 مجلدا. الأولى الزهراء، انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا، وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا، لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
2: الشيوعية،
1: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا، وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا، ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
2: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في
1: بالضبط
2: ذلك الزمن.
1: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
2: جميل.
1: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعت السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق، الكتاب يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر، لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة، ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز، وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثلا حسام الدين القدسي، أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا.
2: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
1: سلمكم الله وعافاكم.
2: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
3: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهن.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفر

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00 وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه. قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من فوائد جلسة الخطيب في صلاة الجمعة بين الخطبتين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، التمييز بين الخطبتين، استراحة للخطيب ليعاود نشاطه في الخطبة الثانية، ساعة استجابة للمأموم والإمام للدعاء، استراحة للمأمومين لطرد الملل ومعاودة الاستماع، تمكين المأموم من فعل شيء يحتاجه ولا يستطيع أن يفعله أثناء كلام الإمام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زادان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم ولفظه قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد ابن مقر قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه، فإنا معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال حسن صحيح. وعن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: والنبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة.
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات أي المهلكات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات أي المهلكات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. الغدوة المرة الواحدة من الذهاب، والروحة المرة الواحدة من المجيء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه، وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدير.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام.

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.

0: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: الحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات

0: ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جماع الوصايا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والحاكم وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين. رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

0: الصلاة قربان المتقين، وميزان أحوال الصادقين، ورحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: كان الأعمش رحمه الله قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين فما رأيته يقضي ركعة. فهلا حافظنا على صلاة الجماعة في المساجد؟ آية وعظة.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها بيان لجملة من الأحكام الشرعية والقصص والمواعظ. وتمتاز آيات سورة البقرة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 24 بعد 100، وهي قوله تعالى:
3: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمتي إبراهيم وربه، فتقرأ إبراهيم بفتح الميم وتقرأ ربه بضم الباء، فتكون قراءة الكلمتين معا هكذا:
3: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
2: والمعنى أن الله عز وجل اختبر إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأداها وقام بها خير قيام. وفي الآية تقدم المفعول به على الفاعل، ففاعل الابتلاء هو الرب سبحانه وتعالى، والفاعل يكون مرفوعا، ومن وقع عليه فعل الابتلاء وهو المفعول به يكون منصوبا وهو لفظ إبراهيم. ومن الخطأ قراءة لفظ إبراهيم بضم الميم وقراءة لفظ ربه بفتح الباء هكذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لأن المعنى ينعكس ويكون باطلا، إذ لا يصح أن يبتلي العبد ربه.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: أهلا بكم ومرحبا.
2: ريثما نبدأ بمكالمات السادة المستمعين، هذا السائل يقول: الشيخ محمد، طلقت امرأتي في ساعة غضب أول مرة 3 طلقات، فهل هذه الطلقات رجعية؟ ماذا توجهوننا فضيلة الشيخ؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فقبل أن أجيب على سؤال هذا السائل، أود أن أبين له وللأخوة المستمعين أن الطلاق السني هو الذي يطلقه الإنسان مرة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، وأما الطلاق مرتين أو 3 فإن ذلك حرام لا يحل للإنسان، لأنه طلاق بدعي وكل بدعة ضلالة، ولأن الإنسان يستعجل لنفسه ما هو في حل وغنى عنه. وثانيا، الجواب على سؤاله أن نقول إن الإنسان إذا أصابه الغضب فإنه مأمور بأن يقضم غضبه وأن يتصبر وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، وإذا كان لم يزل الغضب عنه في هذه الحال فليتوضأ، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ربما يطلق نساءه، وربما يعتق عبيده، وربما يكسر آنيته، وربما يحرق ماله. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وأما الجواب على سؤاله فكما قلت إنه يجب عليه أن يكتم غضبه وأن يتصبر وأن يقول ما ورد ويفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
2: صلى الله عليه وسلم.
3: فإن فرط منه شيء في حال غضبه الشديد من طلاق أو عتق أو يمين فإنه لا حكم له. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، أي لا طلاق في حال يغلق فيه على الإنسان حتى لا يدري ما يقول أو حتى لا يملك نفسه عند الغضب. هنا.
2: جزاكم الله خيرا، وهذه عودة إلى مكالمات المستمعين.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: كيف الحال؟
3: الحمد لله.
4: في سؤال صح؟
3: تفضل.
4: صوت واضح؟
3: لا، ضعيف شوي.
4: ايش الحالة يا؟
2: ارفع صوتك يا اخي، معك الشيخ.
4: السؤال الاول: هل هناك فرق بين الدعاء في مكة وفي غير مكة؟
3: لا اعلم فرقا بين الدعاء في مكة وخارج مكة، لكن الدعاء له مواطن ترجى فيها الإجابة، مثل آخر الليل، إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. ومثل حال السجود، إذا كان الإنسان ساجدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السجود أكثر فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وكما بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وكما في حال الاضطرار، فإن الدعاء حال الاضطرار لا يرد، لقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومنها حال الظلم، إذا كان الإنسان مظلوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها آخر التشهد الأخير، فإن الدعاء فيه حري بالإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدعاء بين التشهد والتسليم، ولا سيما إذا دعا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها عشية عرفة للواقفين بها، فإن الدعاء في ذلك الوقت حري بالإجابة. ومنها دعاء الصائم، ولا سيما عند فطره، فإن للصائم دعوة لا ترد. وأهم شيء في الدعاء أن يكون الإنسان حاضر القلب، يشعر بأنه مفتقر إلى ربه عز وجل، وبأن الله تعالى سميع الدعاء. ومن المهم أن يتجنب الإنسان أكل الحرام، فإن آكل الحرام بعيد الإجابة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنى يستجاب لذلك. فاستبعد عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لهذا الرجل الذي كان مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى.
5: ممكن أسأل سؤال؟
3: طيب،
5: ما حكم التسمي بالأسماء اللي فيها تزكية زي هدى وإيمان؟
3: التسمية بهدى ما فيها بأس إن شاء الله، التسمية بهدى. أما التسمية بإيمان فلا، التسمية بإيمان وأبرار وملاك كل هذه تغير، أولا لا يسمى بها، وثانيا إذا سمي بها فإنها تغير. نعم.
2: طيب،
5: ممكن تعيد الإجابة؟
2: ما تسمعونه إن شاء الله في الإذاعة إن شاء الله.
6: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
8: محاسن الإسلام.
9: الدين عند الله هو الإسلام.
8: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
10: إن الدين عند الله الإسلام.
11: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
8: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
11: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
12: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
11: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحيا، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح بالباطل. هنا الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تعالى. إذن فرحنا مضبوط في الإسلام، لنا أن نفرح، لنا أن نسعد، لنا أن نعيش حياة طيبة، ولكن في إطار ما شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
3: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجاز الاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة. هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة، قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا،
2: لا
3: أبدا. العيد كما أن كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهنا كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام، العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
2: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
3: هي شعيرة وشريعة وفريضة.
2: كيف مأمور الإنسان بالفرح؟ إيش
3: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، وتحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن. يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد، وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
3: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف. فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائم فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعمومه المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين؟ نعم، هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط، لو وجدنا أن العيد ضيق جدا. لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
2: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
3: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن نحن ننبه،
2: نحن نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات
3: الوقت أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم، يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، أحترم العبادة التي خرجت منها ولا ما أحترمها؟
2: بلى.
3: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها نفسد، يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه. لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
2: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
3: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب. ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب. وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا. والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعوا على الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود شرع الإسلام لها وليمة، هل تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. اجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه وهو من السعادة، من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، كذلك الإنسان يتزوج
2: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
3: قال أولم ولو بشاه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، بين اجتماع وافتراق. فعندما يقدم قادم، عندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة، فنصنع له عقيقة. عند ختم القرآن العلماء ذكروا يسمونها حذاق،
2: حذاق
3: أي للصبي يشجع باب التشجيع، يعني وأي فرحة أعظم، وأي فرحة أعظم من أن يعني يختم ولدك القرآن. الضيف نصنع له قرن، إذا جاء ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني الإكرام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، نجد أنها مليئة بالأفراح. الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات نقيمها وأحيانا سنوية، انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ، لكن الآن عندنا مراحل تعليمية وعندنا مراحل وعندنا سنوات دراسية، نفرح، ما المانع أن نشجع أبنائنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نعطيه ونظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، مليء بالأفراح، وعادة تجد هذه الأفراح. أما العيدان فبعد العبادات، أما العيدان فبعد العبادات،
2: وال وال وال وال والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
3: وهي عبادة
2: تقتضي صلاة،
3: التكليف
2: تقتضي صلاة أيضا
3: فيها، صلاة العيدين نعم، واجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، بقية الأفراح عند حصول النعم. سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان والحج هو نعمة، هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، اختص بهذه التسمية كونهما عيدين وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
2: جميل دكتور، يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
3: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام الحقيقة هو دين التوازن، هو دين التوازن بين الروح والجسد، ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على مفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة، الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة. وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
2: إلى الإلزام بالفطر،
3: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
2: تفرح
3: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح عند حصول النعم، ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
2: جميل دكتور، هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
3: صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر، فالفرح يعني موجود. وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل، قال بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله، لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة مجلس يفرح لما يفرح، سأل الدكتوراه يفرح لما يفرح، أنجز كتابا وألفه يفرح لما يفرح، نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم، ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة، قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. شوف، الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا، يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يفرح. يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها، يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، افرح. ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع، وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفيد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى، ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذن يفرح الإنسان، بعض الناس يبني مسجد
2: يبقى ذكره
3: ويبقى أثره ويبقى أجره، والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتى أن تقول هذا من توفيق الله، فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني، كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي، ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله فرحان ويقول من توفيق الله، وأعجبني هذا الشعور، لأن الإنسان إذا اعتز وأنه ذكي وأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الآخرين، هذا خروج عن مقام العبودية التي تقتضي أن تعترف بأن الله حين وفقك ربما لم يوفق غيرك. يعني ولذلك يعني تجد بعض الناس بالدنانير البسيطة، قال درهم غلب 100 درهم، يعني وهو يصنع الصالحات ثم يلقى الله تبارك وتعالى فيفرح بلقاء ربه وقد صنع مثل هذه الأمور الطيبة. فالإنسان في حياته كلها بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله، بخروجه من فتنة وفقه الله لأن لا ينساق وراء تلك الفتنة، سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة أي فتنة تعترضنا، نحن بشر والفتن تحيط بنا من كل جانب. إذا أنقذك الله من فتنة وحماك من حرام يجب أن تفرح بفضل الله عز وجل، مش تندم تقول الله أنا كان مفروض أني أعمل وأعمل وأعمل، لا، يجب أن تفرح لأن الله تبارك وتعالى أنقذك من تلك الفتنة. حقيقة الإنسان المسلم هو في حالة فرح، وقلت لك يمثل يعني جماع ذلك كله. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر يقتضي أن تسلم، أن تفرح. بعضهم يعني لم يحزن أنه أصابته مصيبة، قال الحمد لله لم تكن في ديني، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة وأصاب غيري بما هو أكثر من ذلك، يعني هو فرحان حاسس. بل بعضهم يفرح يقول لولا محبة الله لي
2: لما ابتلاني.
3: بعض الناس يعني يفسر الأمور أنه إذا ابتلاك الله هو يكرهك، أنت عملت شيء خطأ، لا بالعكس تمام، قد تكون صالحا ويبتليك الله. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. تحدثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح، شكرا جزيلا يا دكتور.
3: بارك الله فيك وشكر الله لك.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم معالي الشيخ صالح.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: فضيلة الشيخ، نحن على بعد أيام قلائل على دخول شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، لعل لكم كلمة توجيهية في مستهل هذه الحلقة. كيف يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك ويحوز على الأجر العظيم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. شهر رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان لأهل الطاعات والتائبين من الذنوب والسيئات، شهر تصفد فيه الشياطين ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. شهر رمضان شهر له فضائل عظيمة، فينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والفرح والسرور. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأن يستقبله بالتوبة والاستغفار، وأن يتهيأ لدخوله تهيؤ الصالحين للعبادة والاستقامة واغتنام لياليه وأيامه بالعبادات والطاعات، فإنه موسم عظيم وشاهد لهذه الأمة لما تودعه فيه من الخير، وشاهد على من قصر فيه وضيعه، وهو ليس كمثل مواسم الدنيا التي يتنافس عليها الناس من تجارة ومال، وإنما هو موسم الفلاح والتجارة الرابحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فينبغي للمسلمين أن يقدروا لهذا الشهر قدره، وأن يعرفوا له قيمته، وأن يجتهدوا فيه بما يباعدهم من النار ويدخلهم الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإخواننا المسلمين هذا الشهر، ويمكننا من فعل الطاعات وتجنب المحرمات، وأن يجعله شاهداً لنا لا علينا عنده، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. نعم.
4: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال ودخول شهر رمضان المبارك؟
5: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. ومن رأى الهلال وتيقن من رؤيته فإنه يجب عليه أن يبلغ ولي الأمر المتمثل بالمحكمة الشرعية في كل بلد لتثبت شهادته، ثم يعلن للمسلمين بداية صيام شهر رمضان ويكون له في ذلك الأجر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. نعم.
4: بارك الله فيكم ونفع بكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: اختلاف بلاد المسلمين في دخول شهر رمضان وخروجه، كيف نؤصل لذلك شرعا؟
5: اختلاف المسلمين في بداية الشهر ونهايته راجع إلى اختلاف المطالع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فكل بلد يصومون إذا رأوه، ولا يصومون كما يصوم البلد الذي يختلف عنهم إلا إن كانوا في جواره وكانوا في نفس مطلع الأرض. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل يقول: كيف كان حال السلف في استقبالهم لشهر رمضان المبارك؟
5: حال السلف كما ذكر عنهم بأسانيد الثقات أنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان قبل أن يدخل، يسألونه أن يبلغهم شهر رمضان لما يعلمون فيه من الخير العظيم والنفع العميم، ثم إذا دخل رمضان يسألون الله أن يعينهم على العمل الصالح فيه، ثم إذا انتهى رمضان يسألون الله أن يتقبله منهم، كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكانوا يجتهدون في العمل ثم يصيبهم الهم بعد العمل، هل تقبل منهم أو لم يتقبل، وذلك لعلمهم بعظمة الله عز وجل وعلمهم بأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله، وكانوا لا يزكون أنفسهم ويخشون من أن تبطل أعمالهم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكانوا يتفرغون في هذا الشهر للعبادة ويتقللون من أعمال الدنيا، وكانوا يوفرون الوقت للجلوس في بيوت الله عز وجل ويتدارسون كتاب الله عز وجل في بيوت الله، وكانوا يحفظون أوقاتهم من الضياع، ما كانوا يهملون أو يفرطون كما عليه حال الكثير اليوم، بل كانوا يحفظون أوقاتهم، الليل يقومونه والنهار يصومونه ويكثرون من أعمال الخير. نعم.
4: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أطلب المسامحة من الميت الذي ظلمته في حياته؟
5: لا يطلب من الميت شيء لأنه ميت ولا يقدر على شيء. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إنما على الظالم التوبة والدعاء للميت بالرحمة، وأن يعمل الأعمال الصالحة للميت. لعل الله يتقبل توبته. نعم.
4: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الذي يحرم على من أحدث حدثا أكبر؟
5: الأشياء التي تحرم

0: الجنب والحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، وأيضا يحرم على من أحدث حدثا أكبر اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: ماذا يجب على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا لم يستطيع صيام شهر رمضان المبارك؟
0: قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين مقدار كيلو ونصف من الطعام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: هل كل ما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بواسطة جبريل عليه السلام؟
0: نعم، نزول القرآن كان بواسطة جبريل عليه السلام، فهو الموكل بالوحي. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إلا بعض الأمور فقد يلهمها الله للرسول صلى الله عليه وسلم إلهاما بدون واسطة، وقد يأتي إليه ملك على هيئة إنسان كما فعل جبريل عليه السلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله تعالى؟
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. وحسن الظن يكون بأن يعلم أن ربه جواد، وأنه كريم، وأنه غفور رحيم، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم. ولا يصح أن يحسن الظن بربه وهو يعمل المعاصي ويستمر عليها، بل عليه أن يحسن ظنه بالله مع العمل الصالح، مع التوبة ومع الجد في الخير. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: من رأى أوراقا ملقاة في الأرض وعليها اسم الله عز وجل، هل يلزمه أن يرفعها وهل يجب عليه ذلك؟
0: نعم، إذا كان فيها شيء من القرآن أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرفعها ولا يتركها تمتهن. كل شيء فيه ذكر الله من قصاصات الجرائد والرسائل وغير ذلك يجب أن يكرم ويصان، أو يدفن في أرض طيبة، أو يحرق ولا يترك مرميا في الأرض، فهذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: متى يبدأ وقت قيام الليل؟
0: صلاة الليل تكون من بداية الليل إلى نهايته، كله وقت ليل، ولكن تأخير قيام الليل إلى آخر الليل لمن يثق بقيامه أفضل من الصلاة في أوله، ومن لا يثق بقيامه يصلي ما تيسر له ويختمه بالوتر في أول الليل، فإن قدر أنه قام آخر الليل فإنه يصلي أيضا ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة التراويح وما الفرق بينها وبين قيام الليل؟
0: صلاة التراويح سنة مؤكدة وليست واجبا، فلو تركها الإنسان فلا إثم عليه، ولكن إذا فعلها فإنه ينال خيرا كثيرا وثوابا جزيلا إذا صلحت نيته وخلصت سريرته لله عز وجل، لأن صلاة التراويح من أهم الأعمال المشروعة في ليالي رمضان، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، صلاها بأصحابه ليالي شهر رمضان، ثم تأخر عنهم

0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم فلا يستطيعونها. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر الصحابة على صلاة التراويح جماعات متفرقة، ثم ظلوا على هذا فترة من الزمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في خلافة عمر رضي الله عنه رأى أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وصلاة التراويح تؤدى جماعة في المسجد ولله الحمد والمنة، وهي سنة مؤكدة. وصلاة التراويح وقيام الليل ليس بينهما فرق، كلها صلاة الليل، التراويح والقيام وكل تهجد، إلا أن التهجد غلب على الصلاة في آخر الليل والتراويح في أول الليل. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول آراء الناس في السعادة. أيها المستمعون الكرام، السعادة من الموضوعات الكبرى المرتبطة بحياة الناس وأحوالهم، والتي خاض فيها البشر على اختلاف طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم، حيث شغلت أذهان العلماء والفلاسفة والمفكرين والمتكلمين وسائر أتباع الطوائف من أهل الملل. وقد أشار ابن حزم رحمه الله إلى هذا المعنى العظيم، فأوضحه غاية ما يمكن، وذلك في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس. قال رحمه الله: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. ثم أوضح ذلك على سبيل التفصيل فقال: فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لا يستوون في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم، لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهم الأقل من الناس في الأقل من أموره. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت، وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها، وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. إلى أن قال ابن حزم رحمه الله: فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم، وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فواتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم منه، وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، ولعب من لعب، واكتن من اكتن، وركب من ركب، ومشى من مشى، وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم أرداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها، وتعذر ما يتعذر منها، وذهاب ما لا يوجد منها، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك، من خوف منافس أو طعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل معاشر المستمعين الكرام أن السعادة مطلب لجميع الناس، ولكنهم يختلفون في سرها وحقيقتها، وذلك بحسب ما تمليه عليهم عقائدهم وثقافاتهم وتوجهاتهم وأنماط تفكيرهم ومدارسهم الفكرية. فالنظرة العامية للسعادة على سبيل المثال تختلف عن النظرة الفلسفية، فالآراء العامية كما يسميها بعضهم إزاء السعادة تنشأ عن إحساسات خاصة في أحوال خاصة. فالذي يرى أن السعادة في الغنى أو في الصحة إنما حدث له ذلك الرأي من ألم الفقر أو شدة المرض، ومن الجائز أن ينتقل الإنسان إلى يسار أو صحة فيتغير رأيه في السعادة ويذهب في تصورها إلى شيء آخر أصبح يحس بشدة حاجته إليه كصلاح الولد أو الزوجة أو الأصدقاء وهكذا. أما النظرة الفلسفية فتتكئ آراؤها نحو السعادة على النظر والاستدلال، وتختلف من فيلسوف لآخر، فمنهم من يرى أن اللذة هي الخير الأعلى، ويذهب في الاستدلال على هذا أنه يرى أن جميع الكائنات ترغب في اللذة وتسعى لها، سواء كانت هذه الكائنات عاقلة أم غير عاقلة، فعنده أن ما كان محط الرغبة في جميع الكائنات يجب أن يكون هو الخير الأعلى. ومنهم من ينقض هذا الرأي فيرى أن لا يقبل أن تكون اللذة الحسية هي الخير الأعلى في هذه الحياة إلا عند من لا يريد أن يفرق بين حياة الإنسان وحياة غيره من الحيوان. ومنهم من يرى ازدراء القائلين باللذة فيرى أن السعادة كلها في قوى النفس التي هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. ومنهم من يرى أن كمال السعادة باقتران سعادة النفس بسعادة البدن كالصحة وسلامة الأعضاء، وبالخيرات الخارجة عن البدن كالثروة والرياسة وشرف المنبت وحسن السمعة وهكذا. ومنهم كما عند بعض فلاسفة الوجودية من يرى أن السعادة تتحقق بإثبات الفرد نفسه من خلال إلغاء حقيقة الخير والشر وإطلاق العنان للشهوات دون مبالاة بعرف أو دين أو خلق، وبعضهم يرى أنها تتحقق بمواجهة المخاوف والأخطار والتعرض للمحن والقلاقل. ومنهم كما في أديان الهند من يرى أن الحياة وهمية مظلمة لا نور فيها ولا موت ولا حياة فيها، فيرون أن الهدف العملي فيها هو الخروج بالإنسان من عالم الوهم والظلمة والموت إلى عالم الحقيقة والنور والحياة، ويرون أن الطريق المؤدي إلى الخلاص هو طريق التصوف والزهد والتقشف الذي يصل إلى إهلاك النفس، أو الأخذ بطريقة التجول والتسول، أو الأخذ بطريقة اليوجا على اختلاف أساليبها. واليوجا كلمة سنسكريتية وقد دخلت اللغة الإنجليزية وتعني حرفيا النير والاتحاد، وهي تشير إلى مدرسة فلسفية هندوسية ويعد جانبها العملي أهم من النظري، إذ يعني جانبها العملي ضبط التنفس والجلوس في وضع معين إلى غير ذلك من طقوسها ورسومها. ومنهم كما في فلسفة الديانة البوذية من يرى أن السعادة تتحقق بالعناية بالإنسان وإيصاله إلى مرحلة النيرفانا التي تعني عندهم السعادة القصوى، وتعد الهدف النهائي للبوذي، وتعني حالة السلام والطمأنينة والتبريد والتجميد للأهواء والأمن الناتج عن محو هوى النفس ونهاية الألم والتحرر الناتج من تناسخ الأرواح كما في الهندوسية. وقد وضع لهم بوذا كما يزعمون أربع حقائق أساسية، وهي ما تعرف بالحقائق النبيلة الأربع، وهي الاعتراف بأن الحياة مليئة بالشقاء، وأن أسباب الشقاء تكمن في الشهوات والرغبات الملحة، وأن الضرورة تقتضي وقف هذه الشهوات والرغبات، وأن الطريق إلى ذلك هو اتباع الطريق الذي يؤدي إلى التخلص من الشقاء، وهو ما سماه بالصراط النبيل. ومن الباحثين في السعادة من يرى أن الإنسان ذو فضيلة روحية وفضيلة جسمية، وما دام الإنسان إنسانا لا تتم له السعادة إلا بتحصيل الفضيلتين كلتيهما، ولا تحصل له الفضيلتان على التمام إلا